0: شفتكش.
1: ماني من اللي كانك عم تشعش مجامسي وماشي، ولا مين رح يدفع لي حقان؟
0: الليلك لا توخزيناش.
1: ايه كان فيك تروحي من نراح، صار حكنك بالحقلي ورا المعزي، مالله شطيحة.
0: حيش تصرخي بقى، خلصينا منك.
1: اين المنصرخ يما انت بشادقتيلي باجوقك مثل تفاتي على بالكتاب. طيري احسن ما فرطش لك بزر راسي.
0: نقبل اسكتي بقى.
1: ابسكت اسكتي انت وري جربوعة ملا دودة.
0: تسكتي يما بزدك بتنكي تزبالي.
1: دمي زت عن شباك صدرك زت، يا جورة المجرير، يا مخ المبلوط، يا حرامية الزهرات، ولك يا دبانة الزرقة انت وز.
0: هيدي مش رح تسكتها بل ما تكلها شي بدن.
2: انتبهي انتبهي، في وراكي واحد عم يكتب كل كلمة بتقولوها.
1: ايه هنا مانيش بنعمل شي، منطالب بحقوقي، دعو ست لي الزهرات وانا بنت فقيرة، مانيش بنلاقشة، هي الجد دفشتني هنكني.
3: شوفي شوفي شوفي ليش هالصريخ؟
2: ما بعرف، كنت بارن ظهري، عم بيقولوا بيعت الزهور سرقت المرة وجاي التحري وقفها.
1: ياي انا ما عملت الشي، من يتهموني بالسرقه يا افندي وانا بنت ادميه.
3: روقي روقي، بعدين مين محسبتيني؟
2: محسبتك التحري.
1: ورحمه جدي وستي بردانه، انا بنت ادميه.
3: طمني بالك مني بوليس.
1: وليش من تكتب كل اللي كنت منولو؟ ترجيني هداف دار. وك عمي شو هيدا؟ هيدي ما كتيبش، هيدي كرشوني ابتنقرش.
3: انا بعرف بقريها. انا المنصرخ يما انت الشادقتيلي بيجوئك مثل تفاتع بالكتب. تفاتع يعني ضفاضع.
1: ايه ايه ايه ايه، ويدا كله لانه الزوكه مرمتت لي الزهرات.
3: يلا يلا يلا ارجعي على ضيعتك عكفر يا نوح، هيك بترتاحي من الكل.
1: يا ربي داخلك ورقاشي، عارفك اني من كفر يا نوح.
2: فرقنا بريحه طيبه يا استاذ، ما تتدخل بهالقضيه.
3: وانت من ريحان.
0: ايه وانا؟
3: انت من حوره.
0: مظبوط.
4: وانا يا استاذ؟
3: انت من زعتران.
0: ايه
1: وانا بنت ادمي. كيفي؟
3: فهمنا فهمنا، طوشتينا وانت تصرخي. اسكتي بقى.
1: ما دامك منك عسكري بدي صرخ. وا وا وا لك اشي، عارفك اني من كفر ينوح. قدامتك قدامتك ولو
3: بسيطه، من لفظك من لهجتك.
1: اشو
3: ايه انتو بتعرفوا اذا كان الشخص من الجبل او من المدينة حسب اللهجة، وانا بقدر الكن من اي ضيعة ومن اي شارع باي مدينة. هيدي شغلتي.
1: عصرتي مبهول بالمرة.
3: واللي لفظه غلط بقدر علمه اللفظ الصحيح، لان اللفظ علم. وما في واحد بيحكي مثل التاني، ما في واحد مثل التاني. ناس بتمشي على طول، وفي ناس بتمشي خليفاني، وناس بتحكي على الأصول، وناس بتحكي على العمياني. ما في واحد مثل التاني. الكلمة الحياة، والحياة لا فقر ولا مصريات. واللي بيعرف يحكي منيح وكلامه ولفظه صحيح بيقدر يعمل اشياء كتير، نايب حاكم يا وزير، الا وهي صعب شوية. موظف بالجمهورية، هالمنصب بده زلمة ما بيعرف يحكي كلمة، ونحكي بيحكوا عنه. الحاصل شو بدنا منه؟ خلينا نحكي بالناس الكل ثقافة واحساس، تحكي وتعرف شو بتقول. بهالدني كله معقول. واللي كانوا طفرانين وصاروا يحووا عمليين، بمجرد حكيوا جملة انفضحوا من أول كلمة. الزبال بيبقى زبال مهما طميتوا بالمال، وانحطيتوا على العالي بتلي الدنيا زبالة. وهالبنت هالبنت اللي بدها فاعل تينظفها بالكامل ويجلي بجلدها يومين، بقدر علمها بشهرين. سيرة بين الستات، نجمة كل الصالونات، تا بتحكي وتعرف شو بتقول. بهالدنيا كله معقول.
1: أتتدخلش بأموري، أنا بنت إدمية.
3: هاللي بيقع مثل البومي فتش له عشي خروبي بيتفيها. يلا من هون فر.
1: أبرعش بدي ضلون مثلي مثل البقانة.
3: أنت يا قشرة البصلة، أنت ما بحق لك تكوني بأي مكان، أنت عار على البشرية. البقاني قال تصوروا إنه البقاني يعني الباقيين. شايف هالمخلوقة يا أستاذ؟ إذا استلمتها وعلمتها بقدر بظرف 6 شهور أعملها ليدي، تستقبل السفرة والوزراء وتتوظف إذا بدها بأرقى وأحسن المحلات.
1: أتوظف بالمحلات؟ قلتلكن مبهول حرام الشوم.
3: نعم نعم، بظرف 6 شهور بغير لها شكلها ولفظها ولغتها. بتصدقني؟
4: ممكن كتير، لأني أنا كمان خبير باللغات، إنما اللغات القديمة.
3: يعني لازم تكون بتعرف الدكتور جوهر صاحب كتاب علم السنسكريتي.
4: أنا الدكتور جوهر؟
3: لا
4: مبلا. عفوا استاذ، بس لمين إلي الشرف؟
3: داعيك أنري أديب صاحب كتاب الأبجدية العالمية.
4: مش معقول، جاي من الهند أشوفك يا استاذ أنري.
3: أنا كنت رايح على الهند أتعرف عليك.
4: شو هالصدفة السعيدة؟
3: شو رأيك لو بتشرفني على البيت؟ بتكون هيك فرصة مناسبة لنتحدث سوا.
4: بكل سرور.
3: فضل.
1: ييه ولو كخالي، ولو اشتري لك مني بيت زهور. بطلت جاعر.
3: انت اختفي من وجهي، يلا على الخروبة.
1: خدن كلن بلاش، تتعرف اني انا احسن منك.
3: برافو برافو برافو. يلا عكفر يا نوح. فر.
1: عطاني ريلا دهب، معي ريلا دهب. اشي تقيلي وبتلمع، شيل ايدك. لاكي بهرقتني. تقبريني اشيك بتضوي. خلاص لاك بلشو يدبو كليكيشن، حرام الشوم قربصوا من البرد. وينك مين برداني؟ رح تتلج الدني. اش بدي اعمل فيكي وكده باي؟ لا رح تغنيني ولا رح تعمري لي بيت. البيت، هيا بيت.

0: ما قري لا دهب
1: وش بدي اعمل فيها هالي بشوفها باي بقشطني اياها طيصرفها على صاحبته ام نياب لازم خبيها تحت تاسع ارض وبعدين
2: تقس عاطل والبرد قاسي عم بيقولوا رح تتلج الليله
1: بعرف بعرف رح موت من البرد ابو الطقس عابو البرد عابو التلج عابو الجوع بهدلت كفايه
2: ليش ما بترجعي على البيت
1: بيت اي بيت اوضة تحت الدارج بتدليف هيدا بيت هيدا ولك يلعن ابو هاللقمه ربحه شمر
2: اسمعي مني رجعي على ضيعتك عكفر يا نوح مش هيك
1: عكفر يا نوح عظيم عظيم لان هونيك باكل عن الغايب ما هكش
2: الله يساعدك يلا تاخرت بتكون مرتي ناطرتني بخاطرك
1: الله معك لك اتنسيش هيدي الله معك
2: خاطرك
3: انتو برفقة راديو كوكبة
1: هو مرته ناطرته وين البساني ناطرتني مسكيني هيك مين ميت من الجوع وصايرة قد الحاسكة المعترة اش بدي اعمل تعتير والقش اينا قشره بصل
4: شايف هالمخلوقة يا استاذ اذا استلمت وعلمت خليها بظرف 6 شهور تستقبل الوزراء أو تتوظف بأرقى المحلات تتوظف بأرقى المحلات أرقى المحلات أرقى المحلات أرقى المحلات أرقى المحلات
1: ولك كيف ما فكرت فيها هيدي أنا
4: كل واحد راح الطريق وانقطعت اخبار بياعة الزهور بعد ما الأستاذ هنري أديب التقى بالدكتور جوهر كانت مناسبة إلو تيعزمو يسكن عنده بالبيت

0: يا أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا وشرفتوا الدار بوجودكم. إن شاء الله بكرة وبعد بكرة ودايما نشوفكم معنا. وبهالمناسبة السعيدة فرحتنا اليوم زادت بوصول الماما من السفر. رح توصل بين دقيقة والتانية. وهلأ مثل ما بتعرفوا عزيمتنا على شرف عالم كبير مشهور كتير، صديق خيي آني وصديق كل المحبين، دكتور جوهر.
1: شكرا شكرا شكرا جزيلا، هيدا لطف منكم ولطف زايد منك يا ست ليلى. انا بكبر بضيافتكم الكريمه وبعتز بوجودي بين مجموعه زوات وقمار بينعشوا القلب بجمالهم باناقتهم وبمستواهم الرفيع.
0: تسلم دكتور جوهر. وهلا اذا بتسمحوا تفضلوا على الجاردان ديفير بوغ ان درينك.
1: ان درينك فولونتيير.

0: جوهر صار وقت نشتغل على دراستنا.
1: ما بدنا ناخد امتي درينك قبل؟
0: بعدين بعدين. كل 3 اشهر بهالبيت عنا عزيمة، يعني 4 بالسنة، 2 من اعداد اختي ليلى و2 من اعداد الماما. اذا غبت عن شي عزيمة بتزعل اختي، واذا حضرت بتزعل الماما.
1: وعادة كيف تتصرف؟
0: بحضر نص العزيمة، يعني اجر بالجاردان ديفير واجر هون. تفضل.
1: شكرا.
0: تفضل.
1: عرفتني على اختك ليلى، بس بعد ما حصل لي الشرف اتعرف على مدام اديب.
0: مثل ما بتعرف مدام اديب بتوصل اليوم من السفر، وقبل ما تشقلي بالبيت فوقاني تحتاني، عبالي اعرف شو رايك بنتيجه دراساتي.
1: الحقيقه استغربت كتير كيف فيك تفرق بين كل هاللهجات والالفاظ، في قسم كبير بيشبه بعضه لدرجه اني حسبتهم نفس اللهجه.
0: هلا بالاول صعب تعرفهم من بعضهم، بس اذا سمعتهم باستمرار بتلاقي الفرق واضح.
2: يعني حسبتك هربت من العزيمه مثل العاده. قريب يبغض الحفلات والضجه. باردون، ما نكون زعجناكم كثير.
0: لا ابدا ابدا ابدا، الجو لطيف جدا، بس انا كنت بفضي
2: الدرس والتجارب اللغوية وتهذيب الألفاظ. إيه بس الواحد لازم يغير شوية جو من وقت لوقت، مش هيك دكتور؟
1: إيه من جهتي أنا من رأيك، كتر العمل بيضيق الخلق.
0: حتما. عفوقة، وين الماما؟
2: ناطرينا.
3: باردو ميسيو دام.
2: إيه جولي شو في؟
3: وصلت مدام أديب.
2: وصلت الماما.
0: وصلت الماما. رحنا.
4: أوري، مرسي جولي، ليلى مون أمور. ما فيكم تتصوروا قديش انا مشتاقة عليكم، كنت كل يوم اقول لازم ارجع ويجد علي الشي. شيري، جبت لك معي كل الوصيتين عليهم، طلوا الشنطه كي سكرناها ضلينا سيعا نشد نشد نشد نشد، طب الاخر جبرنا نقعد عليها. لما سكرناها شفنا انه كم كبوت بعده مبين. ايه الكبوت هلا بتشوفي ملا كبوت بياخد العقل، علي فرو على الأب وعلى الكمام فيزون لونه أسود. رجعنا فتحنا الشنطة، ضبينا الكم، طلعنا عليها سكرناها، ساعدني جارسون الأوتيل. يي زاري مين شفت بالأوتيل؟ هيدا تقيل ديمتري اللي مسمح حاله ميمو. يا لطيف، شو بيلبق له السفر قرب صوبة، فكره متحديث معي، عملت حالي ماني شايفته، ظهرت مقطع أخذ تاكسي ورحت. يي لوين رحت؟ صحيح لوين رحت؟ ما عرفتوني على المسيو.
0: ماما، الدكتور جوهر، الكاتب والعالم المعروف.
4: اتشرفنا بالدكتور ترلالا. ليلى شيري، عرفت الدكتور على تانت ليندا. أوري ولعو، نسيت الوجبات. أوري حبيبي، أبروبو، انت جاي يا مرايح؟
3: وصل من نص ساعة،
0: ولسوء حظي بعد السهرة بأولها.
4: الضيوف مزافيتي مزا باذنك دكتور صايغ.
2: دكتور جوهر مامي. دكتور جوهر.
4: عفوا دكتور، هالسفره ضيعتني بالمره. تي فيا شيري، شتي امني دي بتيت روب، دي اكسسوار، دي شابو، دي كوليي، دي براسلي.
0: هلا صار فينا نكمل حديثنا. وين كنا صرنا؟
1: بالمستشفى. كنا عم نحكي عن فرق الألفاظ.
0: مزبوط. تصور دكتور انه في ضياع بتستبدل السين بالشين والعكس بالعكس، يعني مثلا بيقولوا السمش سرقت بدل الشمس شرقت، وفي ناس الألف مش موجودة عندهم بالأبجدية بيستبدلوها بالقاف، يعني مثلا ابن المختار اسمه قنطون، واثنين زائد اثنين بيعملوا
1: قربة.
0: واستاذ الفرنساوي بالمدرسة بيعلمهم تصريف فعل قليه، يعني قليه فوزوري
1: قنطون.
3: استاذ انري، ما تواخذوني قطعتكم.
0: نعم جولي، تفضلي، شو بتريدي؟
3: في بنت بدها تشوفك ضروري.
0: بنت؟ شو بدها؟ كيف شكلها؟
3: ما بعرف شو بدها، بس شكلها غريب عجيب، وفي الكير أكتر من اللزوم.
0: ولهجتها؟ كيف لهجتها؟
3: مما فهمت منها شي.
0: خليها تفوت، ان شاء الله تعرفنا على شي لهجة جديدة.
1: بس ما تكون شي شحادة.
0: لا.
3: تفضلي تفضلي هيدي البنت. تفضلي الاستاذ انري ناطريك.
5: يا بهي يا بهي يا بهي. اما بيت يعني بش بدو طني ورني. سعيدة يا استاذ.
0: هيدي انت عندي كل المعلومات عن لهجة كفر يا نوح ومني مستعد ضيع وقتي. ماني عايزك يا بنت. تفضلي.
5: اول دخولوا شمعة طولوا. اشبكوا كخيل محتاج. بعدك بتعرفش لهجيت لون. قلتيلو اني جيت بالانطوبيل سكارسا. سكارسو سكارسا معناتها بالتاكسي ورا الوحده ومن دون ركاب.
2: ايه وشو همه اذا جيتي بالتاكسي يما ماشي؟
5: سي با بوسيبل. ايه عمالك علي شوي سفقني الهوا. ايه البصبوسي يا ستار. اشنا مزنطرين بالبيت. لا جاي زيارش ولا جاي مد حديث. جاي يتعلم ويدفع ومصاري الضيعة والمديني لها نفس القيمة. ما هكش.
0: لا لا لا لا مش معقول مش معقول. شو بتريدوني جاوب؟ شو بتريدوني قول؟
5: لو كنت خواجة من صحيح كنت قلتلي تفضلي عادي. خدي لك شي فنجان قهوة شي كبيت شراب شي معكروني ولنو.
1: شو بتريدي يا بنتي من الاستاذ أنري؟
2: وروجي لأنه الاستاذ مشغول وعنا ناس.
5: بدي اتعلم القش.
2: بدك تتعلمي شو؟
5: وري بدي اتعلم احكي.
0: بدك تتعلمي تحكي ها؟ وبدك ياني انا علمي.
1: انت عارفة يا بنتي انه الاستاذ مشغول كتير؟
5: مشغول بتبهدل وتحقير الناس.
1: عيب عيب. هيك بتقولي عن استاذ الابجدية العالمية؟
5: وسكان استاذ الابجدية العلمية ومن يبهدلني عيب علام عليش.
0: انا بعد مش شايف هيك وقاحة. ليكي رح اعطيكي 5 ثواني. يا بتفلي من هون يا بكبك من الشباك.

0: Hakayão.
1: Chu.
0: Hakayão. قلت انك فيك تعلمني صير. ست. اباش بدي دور بالطرقات واكل تدفيش ومثبت. بدي توظف بمحل زهور ويصيروا يعيطولي مات موزين.
2: ايه يا لطيف، شو رح يستفتح صاحب هالمحل؟
0: صحون.
1: قلتيلي بدك ياني علمك ها؟ وقديني ويتدفعيلي؟
0: انفك لسانة ولمن شم ريحة المصاري.
2: لا صار لازم نشحطة.
0: اش بكي مطورة علي هاي كوري بنت؟
1: سكتي.
0: حبس كاتش.
3: يا بنتي مش هيك بيحكم على البروفيسور أنري؟
0: ايش البلفوسير ايدا؟
3: بروفيسور
0: بلفوسير ونص.
1: عادي هونيك لشوف. عادي.
3: تفضلي مادموزيل تفضلي.
0: عاش من تقول؟
3: تفضلي. عادي مادموزيل تفضلي.
1: شو اسمك؟
0: ليزا باربور، بنت خليل بوساقة باربور من كفر ينو.
1: ايه والنعم والنعم، تشرفنا.
3: بعد ما قلتي لنا مادموزيل ليزا، قديش فيك تدفعي للاستاذ؟
0: شوف، في ست صديقتي من تتعلم الانكليزي ومعلمة انكليزي من صحيح، تدفع 5 ريالات بالساعة. ماني مستعدش ادفع اكتر تتعلم لغتي. انا ما هكش
2: هكش. 5 ليرات. شو جنيتي؟
4: اري ليلا
1: اجت الماما. خبوها وراي وراي وراي. خبوها.
4: اوه لا لا، وزات انسيبورتابل. اوه اري حبيبي ليلا الشيري. تركيني لوحدي مع ضيوف وبعدني واصلة من السفر تعبانة. وفي كم تقيل ما إلي زيدتهم أبدا. يا لطيف يا لطيف، هاللندا شو نصحاني صايرة قد الإيبوبوتام. ها ها ها. حدا منكم قال لي شي؟ شو صايرة مثل جندارك عم بسمع أصوات؟ يلا مامي يلا الحقوني بسرعة يلا. بإذنك دكتور عنبر.
3: جوهر مدام. جوهر.
4: دكتور جوهر. شو قلنا؟ دكتور جوهر دكتور جوهر دكتور جوهر دكتور جوهر.
1: قلتيلي 5 ليرات ها؟
0: ايه.
1: عظيم عظيم عظيم. تصور يا دكتور انه ال5 ليرات بالنسبة لأرباح هيدي البنت بتوازي 20,000 ليرة بالنسبة للمليونير.
3: 20,000 ليرة؟
2: قاري جاي على باله يمزح اليوم.
1: لا أبدا أبدا، ما في مجال للمزح أبدا. هيدي البنت عم تدفع لي نص أرباحها. إذا افترضنا انه المليونير بيطلع باليوم الواحد 40,000 ليرة، نصهم بيعمل 20,000 ليرة، هيدا شيء رائع ونبيل جدا. هيدا أغلى عرض إجاني بحياتي.
0: 20,000 ريلة حاجة تخفي وكزلمي. منين بدي بيض 20,000 ريلة؟ هيدك خالص بالمرة.
1: اسكتي أحسن ما زدتك من الشباك.
0: بيحكي مثل كأنه بي.
1: إذا قررت علمك رح أعمل أضرب من بي. خدي.
0: أشي يايدي.
1: أشي يايدي.
0: إيه.
1: يايدي ما حرمي. لا تمسحي فيها. دموعك.
0: إيه.
1: إيه. وما تنسي إنه هايدي ما حرمي وهايدا كمك. إيه. وأوعى تجربي تخلطي بيناتهم إذا كنت بدك تصيري مادموزيل بمحل زهور.
0: إيه خد.
2: بعدني مصرة. رح يفلس تاني يوم صاحب هالمحل مسكين.
0: هيدي صار بدها حلش ومالش.
1: ارجعي عدي محلك. جوهر، قررت علم ليزا واعملها ست
3: وتصيرها نجمة الصالونات. ليك إذا قررت تعلمها وتغيرها بظرف ست أشهر، ست أشهر أنا مستعد شارتك على كل مصاريف هالتجربة، وبأكد لك إنك رح تفشل.
1: وأنا قبلت الشرط.
2: آري، شو بدك بهالمغامرة؟
1: كل الحياة مغامرة. بكرة بتشوفي كيف رح أعمل من هالشبه بني آدم. ليدي،
0: أش مني جاء جاء.
3: بدو يصيرك أميرة.
1: نعم نعم، أميرة المجتمع. ليلى خديها وخليهن يصمتوها منيح.
0: يصمتوني؟ أش محسبني شي غمي تا يصمتوني؟
2: ما تخافي، خيب يقصد اخديك على الحمام.
5: لا لا لا لا لا،
0: لا حمم شو لا شي، غسل داي وشي قبل ما جيت.
1: وما تنسي تشلحي تيابة وتحرقيون ولبسية أجمل وأغلى فساتين وكل ما يلزم.
0: تشلعني تيابي، مينك معذبني؟ أنا بنت أدمية.
3: ما تخافي ما تخافي مادموزيل ليزا، الأستاذ بده مصلحتي. عملي مثل ما بيقلك وبعد ست أشهر بتصيري ليدي إن شاء الله.
0: لا ليدي شو لا شي، بدي صير ست وبس. يقلع له وللعلم هيك كل ما واحد بده يعلم وحدي بيشلعها.
4: آري ليلى،
1: اجيت لماما. عادي محلك، عادي محلك، خبوها وراي وراي.
4: خبوها انسي بورتابل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، تخنتوها كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير. قطيشي يا شيري، شو بكون بعدكم واقفين مثل الصنم؟
6: انتو برفقة راديو كوكبة.
4: بكون شي سبب بلاتات؟
2: لا لا ابدا، عم نتحدث.
4: ما كل الناس ناطرين يتحدثوا مع الدكتور جودات.
1: جوهر يا ماما جوهر.
4: اذا ما جيتوا انا طالع على اوضتي. طالع على اوضتي شيري. عصفورية وفستان.
1: ولك شو عملتي؟ شو عملتي؟ قلتي لي بدك تصيري ست، ها؟
0: ايه.
1: انا رح اعملك احسن ست.
0: ست وحاملي شمسيه لهكاشكي.
1: وبصيروا يتقاتلوا عليكي بالعزايم والحفلات. يا ليزا، رح تتحقق كل احلامك.
0: ابي احلمش، اللي بيحلم بكذب على حاله.
1: بتصيري تروحي وتجي وتشمي الهوى بأفخم وأجمل العربيات وتسافري من بلد لبلد.
0: أنا؟ أنا سافر ورا البحر؟
1: ورا البحر؟ ورا السبع بحور؟
0: أنا روح لوني؟
2: أري أري أري.
1: إيه؟
2: إيه عيب، الماما والضيوف ناطرين.
1: آه مزبوط مزبوط. ليزا رح نتركك خمس دقايق، اوعى تنهزي من هونها. دكتور جوهر تفضل نواجه الضيوف. اوعى تنهزي.
0: ورا البحر بعيد، اش فيها كراح؟

0: يلا ليزا الحمام ناطر.
1: يعني ضروري؟
0: كيف بدك تلبسي تياب جديد إذا ما بدك تتحممي؟
1: إذا ولي البيت قررتوا تشتروا لي تياب أتنسوش الشمسية وليها كاشكيش؟
0: إيه مش رح ننسى. جولي خديا وفركيا منيح.
2: بصابون عادي ولا بالصيفة؟
0: تتوى جولي
1: أبديش روح هش تنتي أبديش روح معك يا عمي أبديش أتعمم يا عمي تركيني يا متوحشة تركيني أبديش أتعمم يا عمي أبديش يا الله.
3: سيتي نادميسيبل قالي لي يا دكتور فاصل أنري دفش الجرسون نكب المشروب على فستان ليندا. تعرف ليش؟ لأن الفستان ما عجبه. مسكينة ليندا مرة كبيرة عمرها 75 سنة لا شو عم بقول فوق 80. بعدين فتشت عليه ما لقيته. بتعرف لوين راح؟
4: نزل على السوق ليشتري تياب. بدي اقول غرضين قبل ما يسكروا المحلات.
3: غريب هالصبي غريب غريب غريب. يا لمين هالجزدين؟
4: هيدا؟
3: ايه؟
4: الا لا الي
3: الك؟
4: لا الا لا لا الي الي هيدا جزديني.
3: نو نو مدي با ما تقلي انك من هودي اللي بيحملوا هيك جزدي.
4: لا لا لا لا لا لا ولو مدام اديب ما تغلطي هيدا سوفينير من الهند بارك بونار كنت عم فرجيه لأنري.
3: فرجيته لأنري
4: الجزدين.
3: اه طمنتني تنرجع لأنري وفصول أنري حصله ما رح يحط عقله براسه غير ما يتجوز. دكتور يعني كيف بدي اقول لك غريب شوي هالجزدين يا لطيف شو بشع. دكتور شو قولك اذا دبرني له عروس خرجوا بس مين؟
4: عروس قلتي لي. بده اولا ست تكون بمستوى علمه. ثانيا تهتم بعمله. ثالثا تعرف تراعي له شعوره. واخيرا تكون حلوه وادميه ونعمه.
3: rien que ça et بها الصفات ما في الا سانت تيريز. ويمكن لفظه ما يعجبه.
4: مش احسن ينقي هو على ذوق الست اللي بتناسبه وهيدا اذا فينا نقنعه يتجوز.
3: اوه دكتور الماز. اوه
4: الماز يا ريت بس جوهر. جوهر
3: بيان سير بيان سير. لا هالسفره ضيعتني بالمره. دكتور ما في غيرك انت في يقنعه. شو قولك اذا دسيت له نبته شوي؟ ايه دكتور هاوشار.
4: جوهر جوهر يا مدام اديب بوعدك اني رح حاول بس ما بضمن لك النتيجه.
3: ميرسي ميرسي جابريسي بوكو. باذنك دكتور بيان سير. اتوتالور دكتور.
4: اتوتالور مدام.
3: اتوتالور دكتور.
4: اتوتالور مدام.
3: اتوتالور دكتور.
4: اتوتالور مدام اديب.
5: ها جوهر مبين وحدك. أحسن أحسن ما في أزعج وأسخف من العزيم. وين الماما؟
4: مع الضيوف. بعلمك انت رايح تشتري تياب لليزا.
5: لسوء حظي المحلات سكروا بس اختي ليلى رح تعطيها تياب من عندها. ما في منا اختي ليلى.
4: كتير منيحة.
0: ما تواخذوني قطعتكم أري بفتكر ابتدت المشاكل. في برا زبال اسمه خليل بربور وعم بيقول انه بنته هون.
5: زبال اسمه خليل بربور وعم بيقول انه بنته هون؟
0: نعم.
2: ايه ومش كتير نظيف.
4: هيدا الشي اللي ما كنا منتظرينه.
5: اذا لحق وقال الادب رح حمله بنته وكفشله هو وياها.
0: بترجيك هوني في عنا ناس. جولي قولي له يفوت تروح شوف الضيوف
4: يمكن تكون نوايا طيبة.
5: لا لا لا لا أنا لازم أنهي هالموضوع من البداية. أنا شو قال لي بالي اتدخل بهالقصة؟
4: طول بالك عليه شوي بالأول بعدين حسب تصرفاته تصرف.
2: تفضل سيد بخبوخ.
6: أستاذ هنري أديب.
5: أنا
6: سيدنا الكريم.
5: تفضل.
6: كيفك؟ كيف أحوالك؟
5: تفضل.
6: كيف العائلة؟
5: تفضل.
6: كيف الأولاد؟
5: بكفي بكفي تفضل.
6: إيه أفضلت أفضلت. أولاً مسيك أم بالخير، ثانياً جايك بقضية مهمة.
5: نعم تفضل، شو بتريد؟
6: أشي بريد؟ أشي بريد؟ بريد بنتي، هذا اللي بريده.
5: هيدي بنتك وهيدا حقك، تفضل خدا حالاً وسريعاً.
6: أشو هيد؟
7: حالاً وسريعاً يعني هلأ بهاللحظة.
6: روق روق وكراجوتي، منش من نطلب شيش، قلت لك بس بدي بنتي.
5: بنتك اجت لهون منا لوحدها.
6: ايه
5: وبكل وقحتها طلبت مني علمها. ايه؟ دكتور جوهر واختي بيشهدوها. بقى ما في ضرورة تكمل الشانتاج والمزايدات.
6: ليش من تسلمني كأستاذ؟
5: البوليس هو اللي رح يستلمك.
6: ايه
5: هيدي طبيقة عاملينها انتو بنتك من شان تقبضوا.
6: ايه انا اطلب منك شيء؟ ها بدمتك يا دكتور، جبت سيرة المصاري انا.
5: فاذا قلي شو جاي تعمل؟
6: اذا بتسمح لي احكي رح قلك، وبحب قلك وكنت ناطر تقلك.
7: مش تلق يا جوهر قديها الزلمة عنده موهبة الخطابة؟ رح قلك وبحب قلك وكنت ناطر تقلك. ايه وبعدين؟
6: ماشي قالوا لي البنت هون، بقى تركت شغلي وجبت اللحوية جوجي وعيدي كل القصة.
5: ما زال جاي تاخدها، ليه جبت لها اغراضها؟
6: انا قلت بدي اخدها، قلت بدي بنتي.
5: بنتك جوا ورح حملك اياها ورح تاخدها وبسرعة كمان.
6: يرحم موتك يا استاذ، اسمعني بكلمتين ولا ناس لقوادي مثلي ومثلك فيهم يحكوا مع بعضا ويتفقوا. صحيح.
5: طيب طيب تفضل تفضل.
6: يسلموا. تركي ها؟ شو حق الباكي؟
7: تفضل عود.
6: لقينا فاكر. ايه؟ نقع. يلا يا ده. وهاي قعدنا. يعني كيف بدي اقول لك يا استاذ؟ من دخلتي لون حبايتك. ايه والله حبايتك، وراح كون كتير صريح معك. اذا بدك البنت انا منش عنيد، فينا نتفاهم، منش من نطلب الا حقوقي الابوي. والفقير ايش بيطلب؟ الفقير عايز وتيابه مرقعين، بيرقعوا من مايل بينشلعوا من مايل، ونرقع كل الخوزيق بيضلوا يقولوا عنه تيابه مرقعين. الف ليرة، ألف ليرة، أشيمة الألف ليرة عندك وأشيمة ليزا عندي.
8: بس لازم تعرف يا سيد بربور أنه نوايا الأستاذ أنري نبيلة.
6: إيه لو عندي شك يا صاحبي بقدمية هنري أفندي كنت طلبت 10,000.
8: ولو ما عندك ضمير.
6: ولك أشو الضمير وكراجوتي؟ ليزا من تستفيد؟ أش علاء إذا استفدت لي بقرشاين بنفليش؟
7: بدك بدل عن ليزا 1,000 ليرة؟
8: لا. عم بتبيع بنتك؟
7: ولو
8: ولو
7: ولو
8: ولو
7: ولو
6: برادون برادون ميسيه مدان اللي عايشني هنا، ايش محلي من العراب بالدنيا؟ ظلمي فقير وناطر مساعدي، مش هيك؟ من وين ومن مين وكيف؟ ما زال الأخلاقية البرجوازية بتضل مدحوشة بظهري. وإن كان في قبض شي مطرح ومديت إيدي بيقولوا لي أبستحقش، وليش أبستحقش؟ ها؟ أنا حاجتي أكتر وأكبر من حاجة الأرملة اللي بتقبض 5 تعويضات عن موت نفس الزوج. مع العلم يا أستاذ إنه إبليتي أحسن من إبليتها. أنا بشتغل وهي بتعمل زيارات الشر شوحة، وانا مثله بدي اعيش بدي اكل بدي اشرب. ولما اكون حزين وقلبي مليان سوايدة بحب تسلى واسمع غناني وموسيقى وارقص. ايه ارقص يا للا يا للا يا للا يا للا. واودي بيكلفوني قد ما بيكلفوها، صحيح ام لا؟ ولو يا صاحبي اشيل اخلاقي البرجوازية اللي ها سبب تما يعطوني شيش. لا أنا مانيش من يدعي يكون من المستحقين، مانيش من المستحقين وأبدي كانش من المستحقين. وبعدك من تسألني ليش من ياخد الفارقة، أشيل الفارقة، أنا من ياخد الفارقة وأنت من تاخد البنت. قلت ربيتها طعميتها وعلمتها بدمتك يا دكتور، الفارقة كتير.
7: شايف يا جوهر، إذا استلمت له الزلم وعلمته بعمل منه أحسن واعظ، يا أحسن وزير بهالبلاد.
6: إيه بدك تعمل مني؟ إيش بدك تعمل مني؟ وعمر لا يا سندي كتر الله خيرك، أنا سمعت كل أودي اللي بيوعظوا وبياكلوا هوا والوزراء اللي بلدتوا حاكي نظري المتواضع فضل ضل زبال ولا سير مثلاً.
7: لا تعرف يا جوهر، أنا لازم أدفع له حالاً.
6: عشتم
8: لشو؟ لا يصرفهم كيف ما كان.
6: لا يا صاحبي أتغلطي، ما راح أصمدن، بس بأكد لك من اليوم للتنين جي أبي بيش معي ولا أرجع. بس عايش بكون مبسط أنا ورفيقتي، وبكون ربها تغيري، وبكون تركت لك مجال تفكر إنه مصرياتك ما راح وش ضيعة.
7: عظيم عظيم عظيم. ليك
6: إيه؟
7: راح أقدم لك عرض كتير مهم.
6: إيه؟
7: شو رأيك لو بعطيك بدل الألف 4000؟ منيح هيك؟
6: تسقى إيه تسقى. 4000 كتار كتير، أبعدش لي قلب أصرفك. بصير بخيل ومتحفز وبتطير السعيدة مني، أعطيني مطلوبي لا أكتر ولا أقل.
8: يا سيد بربور
6: إيه؟
8: ليش ما بتتجوز صديقتك؟
6: ولك يا حشيشة قلبي، طول ما بعدنا مش مجوزين مجبور أقدم له هدايا واشتري له تياب وزوزها وشممها الهوى. إيه لذة الحياة بالعطاء، نتجوزت العوض بسلامتك، نفقد لذتنا وسعادتنا. ما هكش
9: انتو برفقة راديو كوكبة.
6: استاذ هانري بنصحك تتجوز ليزا طالما بعدها صغيرة وما عنديش خبرة بالحياة. ان ما تجوزتش اليوم راح تندم بكرة، وان تجوزتها هي اللي راح تنجح. أحسن أحسن، أنت رجال وهي مرة، والمرة أش ما عملت أبتعرفش تكون سعيدة. منمي
7: مش معقول يا جوهر، مش معقول. إذا سمعنا له لهالزلمة أكتر من اللازم مش رح يبقى عنا ولا عقيدة. قلت لي 1000 ليرة
6: فقط. لايك إذا مش متوفرين أو لا سمح الله ما أطوع من المصاري ما بدناش نعذبك أو نزركك. بل يا زلمي هيتا ولو أبتحملش كلمة الياقة. يلا ممنونك وكتر خير.
7: ليك
6: إيه؟
7: أكيد ما بدك أكتر،
6: يعني هالمرة لا، بلكي مرة جينا الله راح كتر الله خير. أتوخزينيش يا ست.
1: وها هاش بك أباش تعري بنتك أبيي.
6: وحق الله هاي ليزا.
7: مين؟
8: مش معقول.
0: ايه مثل ما شايفين ليزا.
10: ايه ولا شادق نيعك مثل الحبش
6: يا بنت الكلب. ليك ليك ليك قدي صارت حلوة من بعد التنظيف. بدمتك يا دكتور، ما بيضت ليش وجهي.
7: نحن اللي بيضنا لوجه.
6: ايه
10: افي اهينش من الغسيل.
1: حنفية ماي بردي، حنفية ماي سخنة،
10: وحنفية بيتنا وفير. والمناشف المناشف اسماك ونعمين متل فرو الخروف. هل صرت افهم ليش الستات بيضلن نضاف تاري الغسيل عندن متل شم الهوى. اخ لو بيعرفوا نحنا كيف منتغسل.
6: ليش ندخل نتجليين وعدات بتعبسين
10: وخاصة بالشتي.
6: خلاص ادي بوزي خلاص.
10: تعتير
11: ايه بس عذبتنا شوي وطرطشت الدنيا. ما كان بدها تصلح تيابها.
10: ايه نقبت زلات شدام حد عيب
5: رجعنا ليكي. إذا بعد بتقولي إنك بنت آدمية رح خلي بيك ياخدك معه.
0: بروحش معه. أنت بتعرف شبي كل همه ينصب عليك بكام قرش ويروح يفقع ساكرة.
6: واش بدي حطن بسانيد الكنيسة؟ عش من تعملي وري؟ عش من تعملي؟ لايكي إذا بتعدي يلا نهنيك من القتل. عبت مدي لسانك علي بعد هيك هانري بعد هيك بعدك بتعرفش مربي هانري بعد من وين؟
5: يا سيد يا سيد يا سيد بربور بعد عندك شي نصايح لليزا قبل ما تروح من هالمستوى الرفيع؟
6: لا استويت كفاية خلاص خاطرة بسحب لي كامل ما اطرحه بعد ناقص عم تمد لسانة على بايا ولي يا باش
10: أسد والجئجئ شغلته مشغلته يحكي ساعات لغاية ما يبزز الناس مصاري بس عش بعمل قلبه طيب
3: هاري ليلى
5: اجت ماما ليلى جولي خدوها بسرعة
10: يا ها ها عمال كان علي شوي حتى اخد الدزدان قبل ما حدا يمعطلي منه شي شايفته مش مصدقة
5: ونحن كمان
10: لك روح انت عشبكي يا متوحش عمالك علي شوي ولك عمالك
5: شكلنا يا جوهر رح نتعذب معك كتير
8: الله يسعدنا
3: اوه مدري شو في بهالبيت ساعة ليلى بتختفي ساعة اوري شو بكم بعدكم واقفين مثل جاسبار وبلتزار
8: مين؟
3: المجوس
8: آه
3: دكتور نوبر
8: رجعنا جوهر مدام والله جوهر
3: بسيطة دكتور ما مثل بعدها دكتور أكيد أنت باقي معنا لبكرة مش هيك؟ أنا بحب شوفك وأتحدث أنا وياك أم تيتا تيت قبل سفري
5: آه لي مسافرة ماما ما اليوم رجعت من السفر
3: رجعت شوفكن قبل السفرة الطويلة هالمرة رح روح زور أختي بالنيويورك سيتي
5: وأنت مسافرة من غير شر؟
3: بكرة بعد الظهر الساعة 6 إيه مزافيتي الضيوف
5: ماما ما في ضرورة تتعذبي تشوفي الضيوف لأنه الضيوف جايين لعندك لهون
3: كيستي راكونت أوري كيف هن جايين لعندي ما هن ديجا عندي
8: نو مدام أديب قصده جايين لهون على السالون
5: ويبدو أنه الدكتور جوهر محضر لنا مفاجأة
8: وي إن بتيت سيربريز بمناسبة عيد مادموزيل ليلى
5: فضلوا يا زوال

0: هيدي عاشر مرة، عاشر مرة بعدلك ياها وبدك ترجعي تسمعي لي، مفهوم؟ رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلي ملياني، خيي دفعلي نصن وأنا دفعت الباقي. يا
1: رحنا على الدكانة.
0: لا يا ليزا، لا لا لا، رحنا على الدكانة مش على الدكانة، لأنه إذا قلنا ع بينكسر الشعر.
1: بينكسير أشو لوح إجازة ينكسير.
0: هلأ قولي مثل ما أنا عم قلك، رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي،
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي.
0: لا يا ليزا، لا لا، رحنا على الدكانة مش على الدكانة، على على على
1: على على على قونا على دوي وعلى
0: ليزا.
1: طيب منطرني لأقول تريه.
0: اعملي معروف بدون مزح لما بكون عم علمك. رح برجع بعدلك إياها ورح ترجعي تقوليها مثل ما أنا عم قولها بنفس اللفظ، مفهوم؟ بيقولوا نعم
1: نعم.
0: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلي ملياني، خيي دفعلي نصن
1: لك وأنا هلق من كل عقلك. خيي بدو يدفع نصان، ما طول عمري أنا اللي دفع ووياك لان الفجعين. وبعدين ايش محسب في بدكانتك فارية نوح؟ ها شوية دخين بلدي مسويس وبرنية لبن محمد وشوية ملح ومكنسي طز.
0: اعملي معروف، اعملي معروف بدون تعليق لما بكون عم علمك.
1: اتعيطش علي يما ببكي.
0: انا اللي رح ابكي، انا اللي رح ابكي. قولي قولي.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا قرطل ملان.
0: شو قرطل؟
1: ايه بساع اكتر.
0: ولك عمي كيف قرطل
1: هيك؟
0: قلنا سلي سلي، منين جبتي لي القرطل؟
1: منين بدي جيبه؟ من البيت.
0: ولك يا ليزا، يا ليزا، كلمة قرطل منا موجودة هون. قلنا جبنا سلي ملياني، سلي مش قرطل ملان، سلي.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلي ملاني
0: ملاني. يا جماعة شو بعمل؟ شو بعمل؟ بضرب حالي؟ ولك يا بنتي، يا بنتي ليه عم تعملي في هيك؟ قلنا جبنا سلي ملياني ملياني ملياني.
1: ايه ملياني ملياني ملياني. ما هكش
0: هكش ونص. يلا من الأول.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلي مليانة.
0: برافو برافو برافو ليزا، هيك من الأول. يلا تنشوف كملي.
1: وخيي دفعلي نصاً.
0: لا لا لا، نزعتيها نزعتيها. نص مش نصاً، بالضم مش بالفتحة. يعني يعني لازم تراقبي حركة الشفاف. ها بالفتحة منفتح التم، ها
1: ها
0: بالضم منضمه، هو
1: هو
0: ها
1: ها
0: هو
1: ها هو ها هو ها هو ها هو بي بي بي بلا كاميرا. ها هو ها هو.
0: ليزا
1: اشفي
0: اشفي. شوف الفرق، شوف الفرق. نصا ها
1: ها،
0: نص هو
1: هو،
0: نص نصن، خيي دفعلي نصن
1: نصن.
0: أه.

0: هنا راديو كوكبة.
1: بيقولوا لا
2: لا
1: بس رحقتوا لحالي.
2: ايه الله يرحمك.
1: لك يا عيني يا عيني يا روحي يا تقبريني، شو جاي تعمل كلمة لبقاني هون؟ بأي قاموس لقيتيها؟ لك ما في لبقاني، ما في ما في ما في ما في لبقاني، في الباقي. بعدين عملتي ثلاث أغلاط بجملة واحدة. أولاً أنا بدل أنا، ثانياً دفعت بدل دفعت، وثالثاً لبقاني بدل الباقي. يلا
2: رحنا على الدكانة بركي فواكه منلاقي، جبنا سلم اللينة.
3: خي دفعلي نصون
2: وأنا دفعت الباقي، ما هكش
1: هكش ومية هكش.
2: مينك محسبني؟ أنا بنت سكية، صحيح ببيع زهور بس ماني حمارش، بعجبك أستاذ.
3: ولو أبتخليني شقولة مرة تاني؟
4: ما بتخليني ما بتخليني.
2: مين إيه اللي أبتخليكش؟
1: يقولك يا ليزا، يا ليزا أنا عم صلح لك. بيقولوا ما بتخليني قولة مرة تانية.
2: أش علامة، هيدي غير شي، هيديك علم وهيدي حديث. انت بتقول ما بتخليني اقولها، وانا بقولها بتخليني اقولها، وسكان بقولها بتخليني اقولها، وبتقول ما بتخليني اقولها، ما كله قول بقول ما هكس.
1: يا ليزا يا ليزا يا ليزا، انت جاي تتعلمي الحكي المظبوط، ما هيك يعني؟ ها ها انتبهتي شو قلت لك؟ قلت لك ما هيك، وما قلت لك ما هكش. يعني لازم تعرفي تفرقي بين اللفظ الصحيح واللفظ المبتذل. وهلا إذا بتريدي ارجعي قولي مرة تانية ونسيلي كلمة مهاكش.
3: رحنا على الدكانة بركي فواكه منلاقي، جبنا سلم مليانة، خي دفعلي نصون وأنا دفعت الباقي، ما هيك؟ سمعتني من لك ما هيك؟
1: هيك هيك يا عيني، شو حلوة هالهيك، هيك ومية هيك. برافو برافو برافو برافو ليزا. هلا صار لازم ابتدي علمك كيف تمشي.
2: امشي لا يا شفية، امشي ودخلك كيف جيت من البيت.
1: لا لا لا لا، مش هيك قصدي، قصدي كيف تمشي مثل احسن ستات المجتمع. مثلا انت داخله من هونيك كيف بتفوتي وشو بتقولي؟ يلا يلا.
2: يقصف عماركم قصف، انتو هون لك مسكة بالخير، كيف حوالكن؟ كيف صحتكن؟ طمنوني على المحرسين والعائلة والقرايب. ايه كيفك يا خيل؟ لا تتعذبيش، خليك قاعدة، قصف عمرك على الموديل. ايه كيفك يا تقبريني؟ كيف امك وبيك وعمك وابن عمك؟ ايه لا لا لا، مكرب الله يشفي بسامي، معطر كثير.
1: بكفي بكفي بكفي بكفي بكفي بكفي. ولك يا بنتي يا بنتي، اولا مش هيك بفوتوا، ثانيا مش هيك بيحكوا. انتبهي علي شوي، انتبهي.
5: انتو برفقة راديو كوكبة.
1: مدام جوزيفين سفينة، كيفك يا عزيزتي؟ كيف الاستاذ أنطوان؟ مسيو فيليب، إذا مش غلطاني، شو هالمناسبة السعيدة؟ يلا جمدي يلا.

0: Sfine?
1: كيفك أعجيزتي؟ كيف الأستاذ أنطوان؟ أهو مسيو فوليب.
0: ستوب ستوب ستوب ستوب ستوب. أولا مدام مش مدام. ثانيا جوزيفين مش زوزفين. وثالثا سفينة لا سفينة ولا فخد ولا جوانح ولا قوانص. ورابعا فيليب
1: ولك با.
0: بعدين بدون مبالغة بالحركات، هلا أنا رح أمشي، أنت بتمشي وراي، تعملي مثل ما عم بعمل وبتقولي مثل ما عم قول. مفهوم؟
1: نعم.
0: مدام جوزيفين سفينة، كيفك يا عزيزتي؟ كيف الأستاذ أنطوان؟ يا تفضل.
1: لك فيني أعمل مثل هودي اللي بشخص وبالسينما مع هاي؟
0: بشخص وبالسينما مع هاي؟ ها؟ يلا من هون. مسيو فيليب إذا مش غلطانة، شو هالمناسبة السعيدة؟ يلا هالمناسبة السعيدة. صعبة؟ يلا قولي لي كيف.
1: كيف قلت لي قولي كيف من الله. كيف ما هي
0: لك. لا رجعي من الأول.
1: ما فيش، تعبت.
0: رجعي من الأول عم قلك.
1: ضربت فك حنكك فك.
0: شو؟
1: كيفك يا عزيزتي؟

0: بنتي
1: وكيف فلان انت بوش الفلان
0: ما بدك كل هالقد يا بنتي اسمعيني يا
1: بنتي
0: ما بدك كل هالقد ولو
1: يا بنتي
2: شو صار بعد 3 شهور بعد شغل وتعب متواصل ليل نهار واليوم رح نشوفها بأول عزيمة بتواجه فيها المجتمع الراقي.

0: hard booty, Mandy. Oh, doctor, I'm happy to see you again.
1: مدام أديب الحمد لله على سلامتك. إن شاء الله ما تعبتي بهالسفرة.
0: شوي بالرجعة، بس يا عيني على نيويورك وشوارع اللي ما إلها آخر. ثلاث أشهر مرقوا مثل الحلم. لهالسبب قررت أرجع بأواخر الصيف. يا ريت بتسافروا معي.
1: يا ريت، بعد عنا شوية شغل أنا والأستاذ أوري. إذا خلصنا ما في مانع، شرف كبير كون برفقتي.
0: جود.
2: مامي، الكل مبسوطين، والجو حلو كتير.
0: تحلى أيامك شيري. Je t'ai rencontré simplement et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire.
2: تعرف دكتور، الماما صوتها بجنن.
0: ميرسي.
1: مدام أديب، ليلى عم بتقلي إنه صوتك بجنن، بس ليش متباخلة علينا؟
0: كان صوتي حلو دكتور زعتر.
2: ماما.
3: سيل فو بلي مدام جوهر، والله جوهر.
4: يا ماما. يا ماما جوهر، يا ماما جوهر.
0: ما بخصك، شو جاي تعمل هون؟ نسيت انك وعدني ما تيجي على البيت يوم عزيمتي؟
4: لا نسيت ولا رح انسى، بس جاي قصد
0: لقلك. لا شيري، مش لازم تبقى هون ابدا، لان كل ما شرفت حضرتك بتزعل لي اصحابي، ما في حدا منهم بيرجع.
4: يا ماما لو بتنسيلي هالموضوع شوي وبتسمعي لي دقيقه بس.
0: اذا بدك اسمع لك، شيل ايدك من جيبتك. ميرسي اوري، تفضل.
4: ماما لميت بنت، قصدي بنت صبية.
0: لميتها يما هي لمتك.
4: لا لا لا، مش مثل ما انت عم بتفكري، قصة حب. لا
0: يا للأسف. أوكي دوماج.
4: وهالبنت جاي اليوم تشوفك.
0: بس ماني متذكرة اني عزمتها.
4: أنا قلت لها تجي.
0: ما بكفي انت جيت وجايب معك وحدة كمان. لو قلت لي كنت بعثت لها ان كارت دانفيتاسيون، ان جولي كارتون.
4: لو كنت بتعرفيها ما كنت عزمتيها.
0: ليه؟
4: ليه؟ لأن بيعت زهور ولميتها من الشارع.
0: أوري! حسونا سافا، وي تو فا بيان. نو تو فا تري بيان، تو فا تري بيان. بسمع مظبوط؟ لميتها من الشارع؟
4: نعم ماما، لميتها من الشارع.
0: عزمتها عزيمتي!
4: يا ماما بترجيكي يا ماما ما تصرخي. بأكد لك ما راح تجرسك، لأنه علمتها تحكي اللازم وما تتطرق لأي موضوع إلا حال الطقس وصحة الجميع.
0: أوري، أكيد جنيت.
4: لا يا ماما ما جنيت، بس مشارط أنا والدكتور جوهر إنه بخلال ست شهور رح أعملها ليدي. صار لي عم علمها من ثلاث شهور من يوم اللي أنت سافرتي، ولا شك إنه هيدي البنت عم تتقدم بشكل ما كنت متوقعه. رح أربح الشرط.
0: لازم تكون مبسوط.
4: يعني إيه ولا. تغير شكلها وتغير لفظها وتغيرت لغتها، بس بعدها من وقت للتاني بتكب كلام بعيد شوي عن الأصول.
0: أو دكتور سنوبر.
4: ولو يا ماما سنوبر، بين سنوبر وجوهر يمكن في شي 20 متر فرق بس.
0: يا لطيف، شو غليظ وشو نهفتك بيخة. دكتور، ما خبرتني عن المغامرة اللغوية اللي تشرطتوا عليها أنت والأستاذ أنري.
1: حبيت أترك هالمجال للأستاذ أنري، هيدي فكرته.
5: باردون مدام أديب.
0: وي فؤاد، كيف كيا؟
5: إليا مادموزيل باربور فنو إيسي.
0: مادموزيل مين؟
5: باربور فنو إيسي.
4: أوعى ماما دخيلك. دخيلك ماما هيها أوعى.

0: Bonsoir, madame. شرف كبير بمعرفتك. الأستاذ أنري قال لي إني بقدر إجي زورك.
1: عامل طيب. أنا مسرورة كتير بوجودك. أهلا وسهلا.
2: كيفك مادموزيل؟
0: دكتور جوهر إذا مش غلطانة. شو هالصدفة السعيدة. بريزنتي.
3: حضرتها بتكون منى بنت عمي؟
0: اوه اتشرفنا مدام.
3: وحضرتها بتكون ال هي الآنسي فندوس؟
0: اللي عم بقلب على هالاسم. كيف أحواليك مادموزيل؟
3: وحضرته بيكون صديقنا الأستاذ سفينة.
0: هيدا أنطوان سفيني ما غيروش، هيدا سفيني بلهو. أنشانتي مسيو سفينة. أنا ها
1: تفضلي je vous prie.
0: Merci.
1: شو قولك بتشتت اليوم؟
0: اوه في موجة ضغط واطية مسيطرة على الناحية الغربية وعم تتقدم رويدا رويدا نحو الشرق. لهالسبب ما في غيار ملحوظ بالحالة الجوية. اه اه اه اه
4: اه اه اه اه
0: في شي بضحك؟
1: ابدا ابدا. الله يبشرك بالخير. ان شاء الله ما يصير في سقعة بهالربيع. بكفينا رشح وقريب.
0: قريب؟ اوه مرت عمي ماتت من الجريب.
1: أوه يا مسكينة.
0: بس أنا بفتكر إنه أضيو للغرض.
1: أضيو للغرض؟
0: أكيد. ليه بدها تموت من الجريب؟ سنة القبلة خلصت من ال تيفويد. كيف؟ منيحة. وكان بدك تشوفي منظرة زرقة ويابسة مثل الحردون. باردون حردون
2: حردون.
0: كلهم افتكروا ماتت. والبابا قضى كل بعد الظهر يبلع عرق بالكفكير. توعيت فجأة وطبقت نيعة وقرطت السنة لدرجة إن أرمي طرف الكفكير بنيبة.
1: طرف الكفكير بنيبة؟
0: معقولة معقولة مرة بهالقوة تموت من الجريب؟ وبعدين فيك تقولي لي وين اختفت برنايتتها جديدة القريشة؟ حدا ما عطلا ياها. واللي ما عطا أضال الغرض أكيد.
1: أري أري.
3: إيه
1: شو معناتها أضال الغرض؟
3: ماما ماما هيدي طريقة جديدة بالحكي. أضال الغرض معناتك قتله.
1: بتفتكر إنه مرت عمك انقتلت
0: وشبعت اللي كانوا عايشين معه بيقتلوا كرمال دباوس. دبوس. فكيف برنايتا جديدة وإلى ريشة كمان كمان؟
1: بس أبوك ما كان لازم يشربها عرق؟ العرق بيضر.
0: أشو بيضر مرت عمي؟ بعمره ما شربت مي، وبعدين بكرع العرق التكلي على الببه. صح يا دكتور، شو قلنا؟ البابا شاطر كتير بهيك شي.
1: ايه ابوكي بيشرب.
0: ايوش بيعقش مكان، السبيرته زرقة عند الحشرة. ايه بس بيعق يا دكتور.
1: يا مسكينة شو بتكوني تعذبتي؟
0: نو ابدا، بعمره ما تضيق من الشرب، كان كل ما صفق بلعه تتغير اخلاقه ويصير الطف ومحب اكثر. ليش عم تضحك مسيو؟ واذا غريبه قلت شي ما كانش لازم اقوله.
4: بالعكس بالعكس. اجا الاستاذ اوري.
3: هيئته والطقس عم يتحسن.
0: يلا يلا انا صار لازم روح، تشرفت كثير بمعرفتكم. اوفوار مدام.
1: اوفوار مادموازيل.
0: اوفوار دكتور جوهر.
2: اوفوار مادموازيل.
5: فاطمه مادموازيل كيف رايحه؟ ماشي
0: صحيح، رايحه بالتاكسي. مدام زي مسيو، لو ديني اي سيرفي، تفضلوا على العشاء.

0: انتوا اتنين خليكن هون. تعرفوا مين بتشبهوا؟ ولدين صغار عم بيلعبوا باللعبة، والفرق انكن رجال كبار واللعبة بنت حلوة.
1: عم نلعب، عم نعمل تجربة، عم نعبي هو غميقة بين طبقة وطبقة، بين روح وروح.
2: ليزا أخدت لنا كل وقتنا، ما منحكي إلا بليزا، ما منتصرف إلا لمصلحتها. صار عنا شي 500 تسجيل بصوتها من نهار اللي ابتدينا نعلمها لغاية مبارح، والحبل على الجرار.
1: شغلتنا نعلم ليزا،
2: لبس ليزا،
1: اخترع ليزا جديدة.
0: كنا بمجنون واحد صرنا باثنين.
1: فظيعة، عندها دينة بتلقط كل شي.
2: هاي البنت نابغة، صارت تعرف تدق بيانو،
1: طلقت كل الأصوات مثل آلات التسجيل وأحسن.
2: ومن 3 أشهر ما كانت شايفة بيانو بحياتها.
0: توشتوني.
2: ما تواخذينا
0: يا مسكين. انتو مش عارفين انه يوم تدخلت لهون في شي دخل معه.
1: دخل بيه
0: عم بحكي عن غير شي.
1: مثل شو
0: دخل معه؟ مشكل كبير.
1: حتما مشكل. علما
0: المشكل هو شو رح تعمل فيها بعدين.
1: انا ماني شايف مشكل من هالناحية ابدا.
0: بدك تعمل من ليزا ست، والست المتصورها يا استاذ أنري ما فيها تشتغل ولا شغلة، ما في عندها اي ارادة يعيشها.
1: بكرة بدبر لها امورها، بلاقي لها شي وظيفة تليق بشخصيتها، ما هي مبسوطة ونحن مبسوطين اكتر.
0: رجال رجال رجال، جوز مجديب.
3: انتو برفقة راديو كوكبة.
4: ومضى 6 أشهر على مغامرة أنري مع ليزا، واليوم بيتقرر كل شي بعد عزيمة وزير بالدولة.
5: الهيئة بعد ما اجوا.
0: شو فؤاد؟ بعد ما اجا حدا؟
5: لا مش الهيئة مدام أديب.
0: أوه، عزيمة الوزير خلصت من زمان بعد ما وصلوا. إن شاء الله ليزا ما تكون عملت لها شي فونت.
5: عفواً؟ شو قلتي مدام؟
0: عم بقول إن شاء الله ما تكون عملت لها شي فونت.
5: فونتي مدام أديب، فونتي.
0: فونت بالفرنساوي إيديوت.
5: إيه هالمرة بأكد لك إنها مش رح تعمل ولا فاونت.
0: فاونت؟ شو معنيتها فاونت؟
5: إيه فونتي بالإنجليزي.
0: وجع شو سميك وتقيل كمان، روح من هون أحسن ما نعيشنك. لا لا لا لا لا لا لا لا، أنا خلصت، أنا انتهيت. فكرة بتخدني وفكرة بتجيبني. وصلوا. مون ديو، ان شاء الله ما يكون دفني بكره.
6: ماما بعدك واعيه؟
0: واعيه، قولي نص ميته. ما قدرت نام كل الليل، انا عم فكر بدي اعرف شو هي النتيجه.
6: مامي يا ريت كنت معنا.
0: ما قدرت، خفت ما ليزا تتصرف مثل يوم عزيمتي وتفقعوا شي اضال الغرض مثلا.
6: ليزا كانت اميره، دهشت الكل، حتى نحن ما صدقنا.
0: الله يبشرك بالخير. قوليلي شو قالوا عنا؟
6: شو قالوا؟ شو ما قالوا؟ كلهم انغرموا فيها، بدعت.
0: ياي ياي ياي، انا دايما كنت اقول انه هالبنت شو فظيعه، شو عظيمه. ايه بوستو فلونت. قوليلي وين راحت هلا؟
6: بعدها تحت عم تحكي مع فادي ابن الوزير.
0: أو سيل فو بلاي،
6: هو يلي وصلنا وهي جاية وراي.
0: خليني روح أحسن ما تفكرني إني عم براقبها. ليلا تبقي بتخبريني كل شي أون ديتاي.
6: أكيد بكرة، لأني هلكاني وبدي صرفي فوت نام.
0: كل شي أون ديتاي.
6: ليزا ليزا، ما تسكري الباب، أنري ما معه مفتاح. يا عين عليك يا ليزا، صحيح كنت أميرة السهرة. برافو ليزا.

0: معقول يا شباب؟ شو هالعالم؟ شو هالعالم؟ طابور مهرجين.
1: الحقيقة أنا تعبت كتير. كوكتيلات وعشوات وسهرات والحفلة الأخيرة. عمري؟ عمري بهنيك، ربحت الشرط. ليزا الليلة نجحت نجاح باهر.
2: خي هلأ خلصت القصة وصار في ارتاح.
1: هيئتك تعبان؟
2: اللي تعبني هو هالمجهود المتواصل من 6 أشهر لليوم. كون أكيد يا جوهر لو ما عملت الشرط معك كنت من 3 أشهر رفعت 10 وتركت.
1: المهم إنك نجحت، وهلأ بعد كل هالمغامرة اسمح لي روح ارتاح لي شوي.
2: هي.
1: تصبح على خير.
2: وانت من أهله؟ ليزا شو عم تعملي هون؟
3: عم بتسمع، عم بتسمع حديثكن الممتع.
2: شو بكي؟ شو جنيتي؟
3: لا ابدا، ربحت لك الشرط مش هيك؟
2: ربحتي لي الشرط؟ انت يا بيعت الزهور المدعية، انا اللي ربحته. في عارف ليه ضربتيني بالوردات؟
3: كان بدك اكتر من هيك يا اناني. ليش ما تركتني من مطرح ما لميتني من الشارع؟ عم تشكر ربك انه كل شي انتهى؟ وانا، انا شو مصيري؟
2: ايه لشو كل هالصريخ هلا؟ بكره الماما بتلاقي لك شي شاب منيح تتجوزيه.
3: صحيح كنت بيع زهور، بس ولا مره بعت حالي. وهلا، هلا من بعد ما عملتني 6 مجتمع ما عادت اعرف بيع شي. كان لازم تتركني بسوق الخضره. ياي شو بعدت يا كفر يا نوح.
2: في اعرف لشو كل هالمناحه؟ ما حدا عم يجبرك تتجوزي بدون حب. فيكي تعملي اللي بدك اياه، انت حره. نسيتي انك كنت بدك تتوظفي بمحل زهور؟ جوهر معه ملايين، بكره بيساعدك تلاقي محل الك ملكك. هلا اسمحي لي اطلع نام لاني هلكان.
3: استاذ أوري قبل ما تروح.
2: نعم.
3: تيابي الي يما ملك الدكتور جوهر.
2: شو بده يعمل فيهم جوهر؟ يلبسون؟
3: يمكن يعوزن لاختباراتكن مع شي بنت جديدة. عمول معروف قلي شو فينا اخد معي.
2: فيكي تاخدي اللي بدك اياه، كل شي بهالبيت اذا بدك الا الجواهر. هودي مستعيرينهم من عند الماما ومن عند اختي ليلى.
3: تفضل.
2: لو كانوا ملكي كنت بلعتك ياهن.
3: تتذكروا لهالخاتم؟ شفته منيح. هيدا مش لأمك ولا لأختك ليلى، هيدا هديتني يا الجمعة الماضية. اوعى تضربني.
2: اضربك؟ اضربك؟ لك انا بحياتي ما ضربت حدا. انت اللي ضربتيني، انت اللي ضربتيني وجرحتيني بصميم قلبي. انت
3: خي.
2: انا بفضل ما بقى احكي شي، خليني اطلع نام لاني نرفزت كفاية.
3: ايه وما تتكل علي لسكر الباب.
2: لك ابو الباب عابو الزهور، عابو بيعين الزهور اللي بلا وفا واللي بلا قلب كمان.
3: مع السلامة يا استاذ.

0: je t'ai rencontré simplement. Et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire. Fouad.
1: Non, Madame Adib.
0: Où est-ce Henri?
1: Ma barif, madame. L'estez biégé ou birou. Biégé ou birou. Biégé.
0: Bicafé. Et ta camène birou. Je t'aime pourtant d'un amour ardent dont rien je ne sens. Léla. Dakhlik ma chifte Henri Lyon.
2: Henri ou docteur Jauhar. Sarlon men a boukra en bitalfino la police.
0: Yé. Fichi jarimé.
2: مدري شو مضيعين
0: بالاحرى مدري مين مضيعين
3: مدام اديب مدام اديب
0: وي بونجور دكتور بونجور
3: بونجور مدام مدام عرفتي شو صار امبارح بالليل
0: نو
3: ليزا تركت البيت
0: بيكون هنري مسمع شي كلمتين واقفين مثله
4: عجبك ما القصه
3: صار شي
0: اولا على الواطي ثانيا شيل ايدك من جيبتك ثالثا بونجور هنري رابعا شوفي
4: بونجور ماما شوفي ليزا ضبت اغراضها وهربت
0: خبرني الدكتور جزار
4: مين؟ جزار؟ لا ماما شو رأيك؟ خليها قصب مص مش أحسن؟
0: يا لطيف شو غليظ على كل حال هي حرة تروح مطرح ما بدها تيا تيا تيا تيا تيا فيني أعرف ليش بعدك لابس رسمي؟
4: ما كنت عم فتش علي ما صار لي وقت غير
0: كمان دكتور I have something to tell you very confidentially. We have to talk about Liza.
4: يا عمي وين راحت هيدي؟ وين راحت؟ لا أكيد ما انتحرت اسمها مش مكتوب هون. بتكون مخبية عند شي حدا من قرايبينا. شي جلجوق مثلها. أو عند شي بيع فول مثلا. يا ريت فول. ترمس.
0: أري. بعدك هون؟
4: لا ماما رحت
0: يا لطيف شو غليظ وشو نهفيتك سميكي في هوني مسيو بقول اسمه خليل بربور وحابب يشوفك ضروري
4: خليل بربور الزبال؟
0: يي زبال قال
1: لا استاذ هنري خواجة كتير مرتب وكتير اكسلانس
4: اكسلانس ها؟ بشك انه بعائلة ليزا في حدا اكسلانس ماما ماما أكيد ما نسيت الاسم من هونيك لهون
0: أنا؟ ليش أنا بنسى الأسامي؟
4: لا لا أبداً أبداً لا لا شو هالحكي مسكين جوهر خلي فوت
0: أري أنت بتعرف حدا من قرايب ليزا؟
4: هيدا خليل بربور الزبال بي اللي خبرتك عنه تيفوت منشوف
1: تفضل إكسلانس بربور
5: وكد وكد فيي منيح يا استاذ شفتها شو عملت فيي
4: انا شو عملت فيي
5: مثل ماني منين لك وكد بالبرنايطه وكد بالساكو وكد بالبنطلون برا الدون صبحك بالخير يا مدام
0: بونجور مسيو سانفور تفضل اقعد
6: باردون عم قطعكم يه سيد بربور؟
5: ايه
6: هيدا انت؟
5: عجبك؟
0: شو بيك شو اللي زعجك مسيو؟
5: هتوخزيني جسد ضايع وما عرفش لقي حالي ان شاء الله كل ايامك تكون سعيدي ومجيدي
4: هلأ قلي شو جاي تعمل؟
5: اخ لو صار لي اش ما صار لي بقضى وقدر بقول الحق على القضى والقدر بس انت هنري قديم انت السبب
4: بدها تكون رجعت لعندك ليزا
5: ليش مضيعه؟
4: نعم
5: يا بي عيشك محظوظ انا ما لقيتش بس هي رح تلاقيني من بعد اللي عملته معي حضرتك
0: مسيو زبال شو عمل معك ابني
5: يا رايت بعدني زبالة ست اش عمل معي حطم لي حياتي وسعادتي وسلمني للاخلاقية البرجوازية بعدين اسمي بربور
4: انت يا مجنون يا ما سكران
5: سكران ايه سكران دخلك ما انتش اللي كتبت لونيك واحد امريكاني مجنون صاحبك بيوزع الملايين على المؤسسات الاصلاحية بالعلم
4: جون ابراهام فينيش
5: ايه
4: بس هيدا مات من مدة قريبة
5: فينيش وايا فينيش هو مات وانا جتني المصايب
7: انتو برفقة راديو كوكبة
5: حضرتك اكتبت له وقلت له انك بتعرف اطرف واغرب فيلسوف بالاخلاقية وهالفيلسوف زبال اسمه خليل بربور من كفر ينوح.
8: مزبوط مزبوط مزبوط، هلأ تذكرت.
5: أخ صاحبك قرت موتي من بعد ما شال أحلي اسمي عوصيته.
9: أوه
5: عشرت أعمل بالقليلي 6 محاضرات بالسنة.
8: شو عم تحكي؟
5: إيه
8: هلأ أنت وريس الملياردير جون فينيش؟
5: يس هنا ورتت فينيش وصرت فينيش أكتر منه. أخ إني مش المحاضرات الجيع جتني بضلني دكان محاضرات تينفلقوا، بس هالديوس الأمريكاني عمل مني خواجة ويدا حرقني، حياتي انقلبت فوقاني تحتاني. اسمع بالزمان يا ستنا الكريمي فتت على الخستة خينة.
0: خستة شو؟
5: الخستة السبيطار.
0: أوري شو معناتها سبيطار؟
8: أوبيتال ماما، مستشفى.
5: ايه.
0: هيدي بقية لغة مسيو زبال.
5: شو بعرفني بالسانسكريتي؟
3: نو نو نو نو جامي.
5: لك وان بعد حاصله فتت على البيت كانيه وكنت عفراش الموت، شافوني فقير وأمعش مصاري قالوا لي أبكشي وكحتوني. اليوم بيجول عندي مرتين بالجمعة لحتى يفحصوني ويطمنوا عن صحتي ويعملوا لي مناكير وفاركيسيون شي من النوع. من 3 أشهر ما كانش حدا يقربني إلا هونيك 2 بآخر الضايعة وما كانوش يحكوني. اليوم صار عندي قرايب بالجملة وكلن مغرومين فيي. هايدي الأخلاقية البرجوازية.
0: بس مسيو جرجور انت منك مجبور تتعذب لهالدرجة، ما حدا بيجبرك تاخد الوصية.
5: لايكي اسمي بربور وكتير مقهور، أتزيديش عقلبي. فكرك هيني علي يا مدام أرفض الملايين. ايش بدك اعمل بعد كم سنه اصبغ شعري تضلوا قابليني بجمعيه الزباله؟ ماليش قلب ارفض، ما عنديش الشجاعه الكافيه. اخ اشتروني اشتروني اشترولي سعادتي. بكره بيجي واحد اسعد مني ليكب لي تنكه الزباله وانا راح اطلع فيه وقول رزق الله هديك الايام.
0: بس أنا بهنيك إنك قبلت مسيو فرفور، هيك صار فيك تعطي ليزا دوتا عرمرمية.
8: لا لا لا ما بقبل ما بقبل، ما إلو دخل مع ليزا. أنا اشتريتها ب1000 ليرة يا بربور. أنت يا رجال آدمي يما أزعر مصفي طابقك.
5: 2 يا هنري 2 مثل كل القوادم.
8: ها بدك تكون أنت أخدتها لليزا ومخبية عندك ما هيك؟
5: أنا
8: إيه؟
5: خدت ليزا
8: إيه؟
5: واش بدي أعمل فيها؟
8: ليك
0: بكفي ولدنيت أوري. ليزا موجودة فوق عندي بالأبارتمان.
8: شو؟
0: فوق عندك؟
8: ليزا مخبية عندك؟
0: يا عيب الشوم عليك، خبرتني كيف حكيتها وعملتها.
8: أنا ما عملت لها شيء، هي ضربتني بالوردات
0: بعد ما اشتغلت 6 شهور بدون راحة ونجحت بهالنجاح الغير طبيعي بعزيمة الوزير. ما وجهت لها ولا كلمة شكر، باز ان رمارسيمون. ما كان بالك غير بحالك، ايغويست. وبعدك متعجب انا ضربتك بالورديت؟ انا محلك ان ضربتك بالمكنسي. هيدا اذا بيسمح لي مسيو زكو.
5: ولو بيناتنا خدي حريتك يا مدام، بس يرضى عليك اسمي بربور بربور بها أربور بربور.
0: اسكيزي مو. وهلا ليزا نازلي، ما بريد حدا منكم يوجه لها اي كلمه تزعجها.
5: إيه لكن انا تمشي قبل ما تشوفني وبنرجع نلتقى هون من بعد المصالحه.
0: وانا كمان رح الحق مسيو ارقور
5: ولك بربور بربور بربور. وسكت

0: كيفك استاذ أنري؟
1: أنا كتير منيح.
0: دكتور جوهر كيف أصبحت؟
2: دكتور جوهر كيف أصبحت؟
1: ما بلاها هيدي، ما أنا معلمك إياها.
0: بتمنى دكتور جوهر إني أبقى أشوفك من وقت لآخر حتى لو كانت خلصت تجربتكم.
3: ما تقولي هيك مادموزيل ليزا، لأنه بنظري ما كانت تجربة، كانت أكتر من متعة.
0: بكون كتير حزينة إذا ما عدت شفتك، مش لأنك كنت تدفع حق تيابة، بس لأني منك تعلمت اللطافة واللياقة والحركات الراقية، ولو ما منك ما كنت عرفت الفرق بين ست مجتمع وبنت شارع.
3: ما تعتبي على الأستاذ أنري، في أوقات بيتصرف بدون قصد.
0: وأنا كمان كنت أتصرف بدون قصد لما كنت بيعت زهور.
3: بس ما تنسى إنه هو اللي علمك.
0: مظبوط، علمني أقرأ وأكتب وألفظ على الأصول. بس بتعرف إمتى ابتديت ثقافتي؟ يوم اللي جيت لعندكم لأول مرة وعيطت لي مادموزيل ليزا. من هيديك اللحظة ابتدى يصير عندي احترام لنفسي. كنت توقف عند ما بدي روح، ترفع برنايتك لما أدخل، تفتح لي الباب وتمرق وراي.
3: أرجوك هيدا أقل شي في أعمله.
0: وهلأ صرت أعرف أنه الفرق بين الست وبياعة الزهور مش طريقة تصرفاتها، إنما طريقة تصرفات الناس معها.
3: هيدا لطف زايد منك مادموزيل ليزا.
0: كنت بفضل تعيط لي ليزا، والأستاذ أنري مادموزيل باربور.
1: كان لازم نربيكي على طريقة بيك بالكرباج.
3: أنا مطرحي كنت جاوبته على طريقة بيك.
0: ما بقدر. بارح لما تركت البيت مرقت بسوق الخضرة، شفت بنت، قربت تحكيها على طريقتي القديمة وبنفس اللهجة، ما قدرت. وتذكرت كلام الأستاذ أنري، إذا ولد صغير تربى ببلاد غريبة بيتعلم لغتها بكم شهر وبينسى لغته، وأنا ولد صغير ببلادكم ونسيت لغتي.
4: العواف يا بنوت.
0: عيدك وري. باردون بابا.
1: ها رجعت حليمة لعادتها القديمة. بعدك وري، ما بعلمي نسيتي لغتك.
4: وليش من تتعتب عليا وكهنري؟ ما البنت بعدها صغيرة وضايعة بدني غريبة. ايش فيه؟ اطلعي في شايك، ما حقش علي ورتت ورتي.
0: لازم تكون بالف شي مليونير.
4: شي من هالنوع، مع الفرق اني لا شايف ولا شايفني. طيقي بنوت، انا اليوم كيف ريالك، انا رايح اتجوز.
0: تتجوز؟
4: ايه. طيقي يا بيتي، بتروحيش معنا ولانه تتباركيلي وتقوليلي مع السلامة لما بياخد دربي الجديدي؟
0: إذا بروح معك مرتك رح تسبني وتبهدلني.
4: لا المعطرة بتسبش حدا، مقامة الجديد روح لفجورة. وانت هنري بتروح؟
1: أنا مجبور روح معك، أحسن ما تتهمني مرة تاني بخراب بيتك.
5: كيف كجانتو شو عم بسمع؟ مارياج ومارياج.
4: ايه.
5: وأنا كمان بدي روح معكم، مش بس هيك رح أعزم لك كل أصحابي على عرسك.
1: لا
5: بلا.
4: ولشو العذاب يا ست؟ وجودك معنا مكفي وموفي.
5: جامي، مش بس هيك رح اعمل لك من بعد العرس هون اينو سواري دانسانت على شرفك.
1: لا
5: مبلا، يلا تروح تلفين لهاللي بدي اعزمهم دكتور جعفر بيساعدني.
3: جوهر مدام
5: بعجر
3: بعجر، خلينا على جعفر.
5: ايه بيصير بيصير. يلا في عندي شي 30 اسم. يلا وليلى ليلى بتهتم بالفلوريست. كمان دكتور ليتس جو ليتس جو ليتس جو. جيلي
4: 30 اسم قالت يا دلي، تنروح ندبر لهم تاكسيات نرجع نلقى هون. ما هيك انا كيف بدي تلفن هلا ل 30 واحد؟ بلكي مادموزيل جولي بتساعدني. يا تري جولي يا تري جولي.
6: نعم.
4: ايه تري جولي.
6: نعم مسيو جعفر، ما هيك؟
4: لك لك كيف بعد ناقصني هاي؟ ماشي.
7: ليزا يا ليزا، اف شو تغيرتي.
0: نسيت انك انت اللي غيرتني؟ لو بتغير طبعك قبل ما تغير الناس.
7: طبعي؟ ليه طبعي كتير بعيد عن طبع جوهر؟
0: كتير. دكتور جوهر بيعامل بيعة زهور وكأن أميرة.
7: إيه أنا بعامل الأميرة كأن بيعة زهور.
0: إذا مفكر إنه ما في نعيش بليك بتكون كتير غلطان.
7: وأنا كمان في استغني عن مين ما كان. بس يمكن رح استفيد لك، لأني تعودت على صوتك، تعودت على وجودك، تعودت على... قلت يمكن.
0: عندك اثنين بمجموعة الصور وبآلة التسجيل. لما تحس حالك وحيد فيك تدور الآلة، على القليلة ما عندها عواطف تنجرح.
7: وانت كمان فيك تعملي اللي بدك إياه، فيك تضلي أو فيك تروحي، انت حرة.
0: وليش بدي ضل؟
7: لأنك تعودتي تعيشي هون.
0: وبكرة إذا ما عملت مثل ما بدك فيك تحطني برا.
7: وبكرة إذا أنا ما عملت مثل ما بدك فيك تفلي.
0: فل؟ روح تعيش مع مرت بي؟
7: يما تبيعي زهور.
0: يا ريت بعد فيني أرجع عسلة الزهور.
7: كل عمرك رح تضلك بياعة زهور، لأنك ما عندك أي طموح.
0: أنا ما عندي طموح؟ ولا شو جيت لعندك؟ يا بلا إحساس، يا قليل المربى، يا بلا تهذيب، يا مجنون.
7: للحقيقة هلأ ربحت الشرط. تعرفي ليه؟ لأنه هلأ صرتي ست.
0: خاطرك بروفيسور آري، ما بقى رح تشوفني.
7: مع السلامة. كفى مسم مش هيني. ها قال انا بلا مربى، قال ومجنون. قال لا انا بلا احساس ومجنون. انا بلا احساس ومجنون كمان. ما بعرف مين المنا هو المجنون.
5: اري صار لك 3 ساعات نايم بهالحشره. يلا قوم بلشوا يجوا ضيوف. اوه مون ديو، لازم نروح على الكنيسه. وين اختفى هوديك اثنين؟
7: شو في يا ماما؟ شو في؟ شو صاير؟
5: فتش على الاول بيختفي الثاني، بلاقي الثاني بيختفي الاول. اوه
7: مين مضيع؟
5: دكتور هاوبر ومسيو زمون. ما شفت لي حدا منهم؟
7: لا شفت بربر ولا شفت جوهور. شو؟ لا شفت جوهر ولا شفت بربور. ماما لخبطتي لي راسي بكل هالاسامي اللي عم تخترع عيون.
5: شتت اوري، صار لازم نروح على الكنيسه والعريس مختفي. ما تنسى انك انت جاي معنا، اوعك تنهز. اوكي
7: امرك مش رح انهز.
8: تاخرنا على العرس ومضيع مدام بربور ومسيو اديب.
7: ليك مسيو اديب يمكن اعطاك عمره مش 10 سنين. ها شكل الماما عديتك انت كمان. كانوا عم بفتشوا عليك وكل واحد منهم راح من ميله.
8: كل واحد راح من ميلة.
7: ايه؟
8: اوري رح نروح سوا على العرس مش هيك؟
7: ايه؟
8: انطرني اوعى تنهز.
7: شفتني انهزيت شي؟
4: هاي شيت عبت لي يا عمي. انا لوشت وانا اركض ورا امك والدكتور، مرقوا من هون شي.
7: ايه وكانوا عم بفتشوا عليك وكل واحد منهم راح من ميلة.
4: وصلوا المعزيم وفي بيناتن كم شقف بيندق على النوبة. بقى غدني اتجوز بكير قبل ما غير فكري.
7: شكلك بلشت تشرب.
4: يعني دمعة صغيرة مع ضيوف أمك قبل الزربة.
5: نشكر الله، حسبتك صرت بغير دني.
4: لا سمح الله.
5: يلا أنا حاضرة، لازم نروح على الكنيسة. وينوي دكتور
7: حزاري.
5: أطيباتيك.
4: إيه
5: أطيباتيك أري.
4: إيه.
5: انت برم عليه من هون وانا من هون.
4: يا ستنا انا شو بدي ابرم علي؟ لا ابرم، انا لكت معش لي حيل اتجوز. البرم علي وصلوا المعزيم وفي 100 تاكسي ناطرين على الباب وبعدنا من نبرم على بعضنا. ما ولقيتي لهون يا دكتور هنهر.
7: هيدا بيت، هيدا بيت هيدي عصفورية.
8: هلا سمعت صوتهم، لوين طاروا؟ ما بقى فيي هلكت وانا اركض وراهم.
7: بقترح عليك تقعد تنطرهم هون.
8: وهلا اذا لقيناهم تختفي ليزا. عفوا وين ليزا؟
7: ما بعرف شو السكرتيرة انا. ليك

0: mes chers amis, أعزائي, مثل ما بتعرفوا اليوم في عنا فرح كبير. فرح صديق عزيز علينا كتير كتير كتير كتير. ويبدو حسب ما سمعت الشامبان والشامبان إنه صار عزيز على قلبكم كمان. بما إنه كلنا حاضرين خلينا نروح فورا على الكنيسة مع العريس والشبين. والعريس بيكون السيد
1: يلا
0: خليل بربور. والشبين بيكون دكتور جوهر.
2: برافو برافو برافو مدام اديب.
0: ميرسي ميرسي على هالكلمه.
2: لا على بربور وعلى جوهر.

0: ليزا
1: لوين رايحة؟
2: أنت راجع على الهند، البابا رايح يتجوز، وأنا رح أرجع على كفر ينوح. كل واحد منا رح يروح بطريقه. أوروار بابا.
3: أنتوا برفقة راديو كوكبة.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: حياكنا الشلحات الحلوة، وسالم كان يحبها زرقا، كلن أخدوا لبسوا دفيا، وهالشلحة وحدة رح تبقى.
0: الساعة 6 بكوكبة.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتون، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكيما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك.

0: هنا راديو كوكبة.
1: يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر

0: التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم، إلى رحمتك، آمين.
0: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح. آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

شاب وصل عدار المسنين وفات على مكتب مدير الدار. قال له شو في ورق مطلوبين حتى ندخل عندكم ختيار؟ بي يا خيي صار بالتسعين، كتير الحكي صاير وعنده اخبار، وببيتنا ما عاد مرتاحين مرتي وانا وعندي ولاد صغار. عن جد صار الوضع مش محمول، زادت الدنيا عهمومي هم، وانا ما عندي وقت مشغول وبعائلتي بالكاد عم بهتم. من بعد ما المسؤول تأمل وفكر قال له كلمة بألف معنى، شوية صور مطلوب مش أكتر، جمعهن وبيك دخلوا معنا. صورة لأمك بشهرها التاسع وبيك حملها بكل عطف وحب، راكد وراسه للسما رافع ودخلك الخلقة كاملة يا رب. وصورة إلك انتو بأول عيد مبسوط بدك تنفخ الشمعة، تأكد لحتى لبست ثوب جديد يمكن بوقتها صام شي جمعة. وكم صورة بأول سنينك غافي عفرشي من صلا وبخور، وفي حدا عم بيبوس جبينك يتحسسك بركي كنت محرور. بالمدرسة بتذكر بأول يوم وحيد حاسس كنت شو مقهور، في حدا حدك كان دايم دوم عم يسرق النظرات خلف السور. وصارت سنين العمر تتدرج رجال، هلأ صرت يا شيخ الشباب، من الجامعة لقدرت تتخرج مثل الشمع جسمه طاهر داب. جمع صور بالعرس بالأعداد وطلع بوجهه شوي، روح تنشأ ريحة الخبزات بتشم ريحة الدي. بيك لعلى كتاف وشال البيت، بيك لعلى كتاف وشال البيت، خادم إله لو عشت بيضلوا قليل، كل ما سراجك زاد نقطة زيت نقطة من سراج العمر بيشيل. بيك لعلى كتاف وشال الدار، خادم إله لو عشت بيضلوا قليل، وكل ما عمرك انت زاد نهار نهار من عمره الدني بتشيل. كلمة وفا بالكاد بعد منعرفها، قال له ولاد الأصل. كلمة وفا بالكاد بعد منعرفها، قال له ولاد الأصل. كل ديون الكون ممكن تنوفى إلا ديون الأهل. بس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

0: انتوا برفقة راديو كوكبا
1: 24 على 24.
2: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب، أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد، كل حدا منا بحبك عطريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوه لعقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان، وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا، أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي معركته خسراني.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

محمود اللي بنا

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

حضن الهنيه.

عشنا وجعنا لبنانينا الغالي عم حبي دربنا عم حبي دربنا عم حبي دربنا.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: حطوا ايديكم على الانجيل وعلى القران.
2: حطينا.
1: كلكم مستعدين؟ قولوا معي.

0: أبطال أحرار وبيبقى الوطن.
1: بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يا طائر الروح عجناح الهوى ودني مين متلي مودي انا ما شفت من ودي.

مرت على جفن الوسيع الدنيا يا نديم. أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام، يكفينا مقاسي ووعود وكلام.

0: وش اللي اعتدى.
1: صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: رجع مهلك احسن ما تخلص اوام.
1: يسلم ديتك.
0: يلا قوي معك خير جميل كمان.
2: زرت ريت.
0: حاضر. يلا.
3: مرحبا درويش.
0: اهلا مرحبتين.
3: ممكن استعمل التليفون؟
0: معلوم. تفضل تفضل. التليفون. صاحب التليفون احسن.
3: الو معلم سمير، انا الخياطه نجوى. وحياتك نسيت عندكم البطانه والزرار على الصندوق، اذا ممكن تشوف لي اياهم. موجودين؟ طيب اماني تحفظ لي هون عندك لارجع. ايه وبيكون احسن كمان. ممنونتك. درويش.
0: نعم.
3: اذا في حدا سألك بده يستأجر أوضة.
0: إيه؟
3: أنا بيتي واسع ممكن أجر أوضة.
0: كتار عم يسألوني، ليه ما قلت لي من الأول؟
3: يا درويش ما فهمتني، وأنا كمان عم يسألوني، بس ما بدي أجر من مكان.
0: إيه؟
4: مادموزيل أنا عم فتش عودة، ممكن تأجروني يا إلي؟
3: إلك أنت؟
4: أنا وحدي. لا أدني ولا وراي. بظهر من الصبح أرجع المساء.
0: إيه درويش مثلي مثل زين نجوى، درويش مثلي أنا.
3: طيب بس بدي اسال اختي بالاول. على كل ان تنسى وبناء درويش بدلك على بيتنا.
4: شكرا يا نزار، مع السلامه.
0: ايه بيت فوق جنب بيت ابو ملحم.
4: درويش.
0: نعم.
4: هي واختها ساكنين لحالهم؟
0: ايه بس انتبه اوادم تا يفضل عنهم، من اشرف البنات عنا. بقى خليك درويش ادمي مثلي.
4: ولو يا درويش أنا بهالعمر وعم بتسمعني هيك كلام.
0: بعدين أنا شكرت فيك وعملتك درويش مثلي، ما تسود لي وجهي. ها
4: لك عيب لك يا درويش، أنا شخص عم فتش على رزقتي على معيشتي، أنا بيني بك أشياء.
0: طيب بردون، بس بدي أسألك، ليه بدك تستأجر أوضة؟ وين كنت ساكن قبل هلا؟
4: آخ كنت نام عند واحد صاحبي، بس بيظهر آخر مدي صار يتضايق فيي.
0: لك يلا فكرك انت كل الاصحاب اصحاب.
5: لحظة ست ملحم، كنت كفيت درز هالقطعة اللي بايدي بس.
6: عمهلك حبيبتي خلي راحتك، انا مش كتير مستعجلة.
3: ملا مشوار متعب.
5: هاي جت اختي نجوى هلا بتساعدك على تنقية الموديل.
6: يعني هالموديلات السنه شي بحير. تعي حبيبتي ساعديني بتنقية الموديل. تعي
3: تكرم يا جارتنا.
6: الله
3: يكرم. بس دقيقه ترتاح لي شوي.
6: ايه طيب عيني.
5: شو مثل عادتك بيظهر جيتي ماشي كاختي. طيب كنت جيتي لك بشي تاكسي؟
3: لا حبيبتي لا، انا هيك خصوصي بجي ماشي حتى اعمل رياضه. لا بعدك من ساعة ما رحت انا على السوق انت عم تفتشي بهالدفتر؟
6: لا ولا وبعدني لهلا، رحت على البيت ركبت على الطبخة وجيت. شو بقى شي هاي الرسالة؟ انا عجبني هالموديل هيك. لايك طب
3: تشوف
6: شوف تنشوف حلو.
3: ايه بس انتبهي ست ام الحين، هيدا الموديل بنصحك كتير.
6: صحيح.
3: اسمعي مني وخليكي على الموديل اللي نقيت لك اياه انا امبارح.
6: ايه دخلت نسيته.
3: هيدا بيلبق لك اكثر شيء لجسمك، خصوصي الشقفه اللي جايبتيها انت برح لها الموديل.
6: منيح لك يعني. يلا تكرنا على الله، قومي اعملي معروف وخدي لي قياسي. طيب شو انا عندي بلا جياب، مش احسن قصدي؟
3: يعني بيسوى بجياب بيسوى بلا جياب، هيدا ذوق.
5: ست ملحم.
6: نعم.
5: انا عندي تبقي على الفستان لاولاني، لقيتي له موديله بالدفتر افضل ما تغيري.
6: فضلك هاي عرايتك بلا ما نرجع نندم الاخر. يلا خدي لي قياس اعملي معروف. يي علينا اكيد اجت شي زبونه تلهينا هلا.
5: خليكي بشغلك انت يا اختي انا بفرح.
6: اوكي.
4: نهارك سعيد.
5: نهارك سعيد مبارك. بتريد شي يا عم؟
4: جاي يشوف الأوضة اللي بدكم تأجروها.
5: أي أوضة؟ نجوى؟ انت محكيه لعم بخصوص اوضه للاجار؟
3: ايه مزبوط، الاوضه الفردويه اللي ما تخلى من برا، فرجيها.
5: تقصدي هيدي الاوضه يعني اللي برا؟ طيب ليش بدك تاجريها كاختي؟
3: ما هيك رايحه ديعان ومش عم نستعملها كاختي، نستفيد من اجرتها، شو رح نخسر؟
5: طيب مثل ما بتريدي. تفضلي عم تشف فرجك على الاوضه.
4: انا مش مفرق معك كيف ما كانت تكون.
6: تفضلي. كثير منيحه
3: هاي. خلصنا.
6: يسلموا دقيتك.
3: ان شاء الله بكره الصبح بفصل الشقفه.
6: شكرا. بس داخلك بدي اسالك، بس ما بعرف كيف رح تطلع مني. بوافقكم انتو تأجروا الرجال معكم؟
3: ما هيدا الباب هلا منقفله بالغال. أيه؟ بصير المستأجر يفوت ليا من برا.
6: الى باب خارجي. اذا كان هيك معلش كتير منيح.
3: تصوري هو فايت ظهر من هون لك.
5: يظهر الاوضة عجبته كنجوى. بتفقي معه للعام؟
4: اذا ما عجبتني الاوضة بتعجبوني انتو يا بنتي.
6: شو شوفي عينه رفيعة اخونا.
4: متأسف يا أختي، هالتهمي مش اللي أنا غلط.
6: لا لا يا حي، أنا ما بعني شي عدم المواخذة، لايك أنا بحب اتولدن كتير. يا أهلا وسهلا فيك، تفضل ارتاح. الاسم الكريم من غير شر.
4: اسمي حسان يا أختي، حسان. قديش بدكن أجار الأوضة؟ مع العلم أني أنا رجال إجباري.
3: إجبارية على بعضنا يا عم. بس شو بتشتغل حضرتك؟
4: أنا بعدني متجدد بهالبلد. بالوقت الحاضر بخلص معاملات الناس بالسرايا وباخد إجرتي منهم سمحة نفس.
6: يا عيني، صدق ما قطي بالنفوس السموحة، وكلنا عايشين بهالدنيا على سمحة النفس. يلا بالإذن، تركت الطبخة عم نعرف أحسن شو بكون صار فيها.
3: اسمك معي.
6: حضركم. بكرة تفصليني التير وشاي.
3: تكرم عيني. تبقي تعي سلينا.
6: ايه ولو الله يسليكم برحمته. بس اخلص شغلي بجي، بديش عزيمة.
3: يا اهلا وسهلا. تفضل تفضل يا عم. قلت لي وحدك ما هيك؟
4: وحدي. وحدي يا بنتي، الله وحده. بس دخليك هشقفة الأرض قدام البيت، ليش تركينا هيك بور؟
5: شو يظهر حضرتك تشتغل بالزراعة يا عم؟
4: والله يا بنتي الإنسان لما بيقصد بيطلع بإيده يشتغل كل شيء. أنا بوقت الفراغ رح خليها تصير جنة هشقفة البور هذه.
5: شو رأيك يا مجدة؟ والله مثل ما بتريدي يا أختي، أنت أكبر مني والقرار النهائي إلك.
4: أنا بنيكم، بنيكم على المحبة والتفاهم بيناتكم. أنا فخور فيكم.
5: ولو يا عم اثنين خيات يتامى قال ما نكون متفقين ومحبين لبعضنا.
3: طيب يا عم، هلأ نقول على الأوضة ومش رح نختلف على الأجار.
4: وأنا مش رح خلي علي، مش رح خليكم إلا تكونوا راضين علي كمان.
3: وما أنه هلأ نوجدت عنا ترم الظهر، شو رأيك نتغدى سوا؟
4: للحقيقة يا بنتي أنا جوعان، وخليها تكون افتتاحية المعرفة بيناتنا الخبز والملح.
5: وهي أنا فاتح حضر الغداء.

0: جهزي عن جديد بيظهر.
1: نعم ايه ليش لا، وشو رايك نرجع نعمل عرس عن جديد كمان؟
0: ايه فيش مين، يلا رجعي عبك بيك طروح اطلبك عن جديد ونعين موعد لعرس جديد، شو رايك؟
1: ايه اذا ما كانش في مانع نزال هلا لعند الصايف وشوف شو بدك تجيب لي خطبه. ايه بس وينك انتبه هالايام غير هك الايام، تعرف بدك تجيب لي صيغه تليق بمقامك الرفيع. يلا يلا عجل شو تعمل
0: هاي. هاي عم بلش تاخذيها عن جد. روح عمي روح، انتو نسوان مثل الدجاج ما بتهتسوش الا بالغربله بس.
1: وليش انتو رجال هالديوك خليتولا شي لهالدجاجه المعطره؟ خالص الحمد لله صياح على الفاضي ومنقودين اللي فوق الغربه واللي تحته غربه.
0: عم قل لك روحي يعني اخذتك عن شغلك ما اخذناش. روح
1: لطيف يا لطيف شو صاير عنك ضايقه. ايه حق على فوق على فوق. هات لك شي 300 ليره بدي سدد لحساب القديم الخياط.
0: اها نحن اللي منقودين اللي فوق الغربه واللي تحت الغربه. ايه خاطرك
1: خاطرك
0: أجيب المصريات. إيه لا ما عندي شرحي يا ست. أفش معي غيره 500 ليرة بتسدد حساب الماضي.
1: إيه
0: وبيفضل معك
1: للمستقبل. يعطيك العمر الطويل الرب. لا لا يا أبو ملحي مش كل الجوك مثل بعضها. الجوك اللي مثلك بيفسحوا المجال للدجاجة تنقود معه وعلى ذوقه. يلا باي باي. بدك شي من خياطة؟
0: وصيلي على شروال مكشكش. يا لطيف يا لطيف المصاري كيف بتحول غوام العبسي لبسمة.
2: ايه يا فتاح يا رزاق يا مقسم الارزاق يا رب يا كريم.
3: مرحبا.
2: مرحبتين اهلا وسهلا.
3: شو عم تعمل هون؟
2: كيف شو عم بعمل؟ اوضه مستاجره هون.
3: مين مأجرك اياها؟
2: الخياطات اللي شو
3: وبقديش مأجرينك اياها؟
2: والله بوقت الحاضر سمحوا لي اقعد فيها هلا هيك بعد ما اتفقنا على الاجار.
3: ومنين معهم حق ياجروك اياها؟ معك سند اجار؟ فرجيني اياها تشوف.
2: لك يا خيي عم بقول لك سمحوا لي اقعد فيها بوقت الحاضر، يعني بعد ما في سند اجار بيناتنا.
3: ايه بيكونوا عملوا لك ورقه برانيه بالاجار، اعطيني اياها تشوف هيك.
2: لك يا خيي عم بقول لك لا ورقه برانيه ولا سند اجار. شو بيظهر حضرتك صاحب الملك؟
3: نعم حضرتي صاحب الملك، وشرطي الاساسي مع البنات ممنوع يأجروا حدا معهم ابدا.
2: طيب اسألهم للخياطات.
3: طبعا بدي اسألهم. شو فوضى الحكايه فوضى.
2: الله لا يعطيك عافيه، خايف لي يخربط لي سعي هذا صاحب الملك.
1: اسم الله عليك يا خزنعين ما ارشق صبيعك بشكل ابره.
4: ما فقنا على حالنا يا زرتنا والابره بايدنا، عشره عمر نحن وياها.
1: ليش هو في اشرف من عشرتها هالابره كنجوى؟ قليل ما عم تلبس ناس، هي بتركض والخيط بيركض يحيك وراها.
5: يا حسرتي كل معشتنا من وراها.
1: ايش خلي عنك حبيبتي خلي عنك انا بدفع. اهلا وسهلا بجارنا منصور. شو ان شاء الله جاي تفصل لك شي تنوره يا مشي تيار؟
3: لا والله جاي اشوف شريكتي بالملك. يعطيكم العافيه.
5: ايه زيدك عافيه عم منصور. تفضل.
3: لا شكرا مش مطول، سؤال ورد جوابه.
4: سمعتك عم بتقول شركتك بالملك، مين يعني شركتك بالملك؟
3: انتو انت واختك، ليش في غيركم شريكي بالملك؟ ناين معكم حق تأجروا الأوضة بدون ما تستشيروني؟ بقدر أعرف بسند الأجار اللي بيني وبينكم في شرط بيقول ممنوع على المستأجر إنه يأجر حدا معه أبدا أبدا، طلعتوا عليها الشرط؟
5: مظبوط عم منصور، بس نحن سكنناه بالأوضة شفقة على حالته مش بالأجار.
3: لا اسمحي لي، هو قال لي انكم أجرتوا إياها بالأجار.
1: طيب داخلة وبنفرض مأجرين إياها أجار، شوفي يا شو صار.
3: صار كتير يا ست الملحي، أو بيزيدوا لي الأجار أو بدي أقدم شكوى وإسحقهم من الأوضة.
1: والله شو مضايق عليك كتير، حرام رجال فقير الحال ومعطر ساكن بهالأوضة كخي منصور.
3: لا مضايق علي كتير. إيه ست الملحي، مش كافي أجار قديم ورخيص حتى يستفيدوا فوق الإفادة إفادة؟
1: لك شو تحكي، كل الناس مثل بعضها هاي.
5: طيب بسيطة عم منصور، ما تزعل، من قال له يخلي الأوضة؟
3: إيه هيك، وإلا مضطر قدم شكوى عليكم أنتوا ساعتها. ببقى بشوف.
4: لا والله مش رح قل له يخلي الأوضة واللي بده إياه يعمله.
5: لا يا أختي دخيلك، هيك بهالشكوى بيطلعنا برات البيت.
4: ما بيقدر يطلع حدا، بندعي إنه رجال ضيف نازل عنا.
5: بس الضيف بينزل لمدة معينة مش مثله على طول.
1: بسيطة يا طانت بسيطة، أنا عندي رأي، إذا كانكن شفقنين على هالرجال وبدكن تسكنوا بهالأوضة اتفقوا مع صاحب الملك وتفعوا له نص أجار.
4: حق معك ست أم الحين، إذا صاحب الملك بده يحرج لنا موقفنا هيك رح نعمل.
1: إيه؟ تعرفوا ليش؟ لأنكن إذا بدكن تقولوا له حتى يخلي الأوضة بجوز عني، بجوز يتمنع أو بجوز يدعي إنه مهجر، وأي مهجر عم يقدروا يطلعوا من سكنه بهالأيام.
5: طبعا على هالبنا صاحب الملك كمان ما بيقدر يطلعه.
4: يا عمي صحيح، ليش نحن اخدين لها الأهمية الكبيرة؟
1: فإذا هلأ ما دام ارتاح البال كفي لي تحضير البروفا تعمل معروف.
4: تكرمك.
1: إجا لهنا على الفاضي حضرته.
2: هي أم ملحيم الله ينعم عليك. ليك هاد جيرانك البنات الخياطات شو رأيك فيهم، منيح ما هيك؟
6: منيح بس ولا أشرف من هيك بني، ليش في شي؟
2: ما في شي، لكن إذا منيح مثل ما عم تقول ليه ما بتدبرني وحدة منهم؟ ليه ما بتدبرنا وحدة منهم؟
6: الله هلا خولك درويش خلينا
5: بدك عمي أبو ملحيم.
2: ها هيدي وحدة منهم خي أبو ملحم.
6: الله يحفظك يا نجوى مايلي.
2: هي ما هي الخي أبو ملحم إلا إيه الله يخليك إلا
4: أنا طالعة على البيت عمي أبو ملحم، بتحب توصل لشي معي لست أم ملحم؟
6: وصلي لسلامتك يا بنتي. شوف كيف الشغل بهالخياطة أنت وأختك؟
4: الحمد لله ستر المولى، عايشين مثل

0: هنا راديو كوكبة.
1: ولك شو بدي أقول لك زلمة؟ شو بدي أقول لك؟
2: أنا بعرف شو بدك تقول. بعد ما وصلت اللقمة للتم كنت قلها أنا بعرف قيمتهم.
1: وصلت اللقمة للتم؟
2: إيه
1: يعني معش ناقصك إلا تبلش باللعوسة. يا
2: لا لا ما بدي العوسة عوسة، بدي
3: فنجان قهوة مستعجلة درويش.
2: نعم قول بلعت عنا حديثك كل النور.
3: وشي هيدا؟
1: روح عمكم لك أفضلتي ولا كل شيء.
3: المروي يا جاك
1: شو؟
3: إيدي بزنارك في حواليك، مين يشتري هالبيت مني؟
1: كيف؟ بدك تبيع البيت؟
3: وبدي بيع كل شيء بنملك وفصير من هالبلاد وروحة بلا رجعة يا رب.
1: كروك كروك كروك ليش كمان صوت؟
3: ليش؟ شو بعدي بملكه أنا لهالبيت أخي أبو ملك؟ الحمد لله كانوا ملكين اثنين بنات، إجا واحد تالي يشاركهم بالملك.
1: تقصد هذا حسان مش هيك؟
3: نعم حسين يا سيدي، قدمت شكوى تشيله من هالأوضة، صار إلي شهر بروح وبركض وبلاحي ومثل بعضك.
1: ليش بدك تشيله من الأوضة كمان صوت؟
3: كيف ليش خيبوا ملحي؟ ما بكره بيثبت جراي بالأوضة وبيصير يطالبني بخلو إذا بدي استرجع بيتك. وساعات لأخذ لك على بركة حط تعويض إلهون وتعويض لحقيق جنيبه.
2: لك وينه رجع أوضته إذا بدكم تحكون؟
3: أخ منك أخ، وينك يا حسان؟ حسان قرب لهون تشوف قرب.
1: وينك؟ إذا بدك تجرح له كرامته بش كلمة بزعل منك.
3: أخ
2: بدك شي خي منصور؟ الله ما خيب ملحي.
1: الله يحفظك، كيفك يا حسان؟
2: عايشين مثل ما بيقولوا. قلت لي بدك شي خي منصور؟
3: لا أبو ملحي الله معك، بس إلي أنا له. ايه هاو شو هالنصبات اللي حملوه؟
2: كم نصب التفاح وخوخ، بدي نبلن ونصبهم قدام الباب.
3: ما بسمح لك تنصب شيء ابدا، الارض ارضي والبيت بيتي وجنين جنين.
1: ولو كمنصور ولو الزلمي بده يحولك البورة لجني لجنيني حلوة ومعارض ومش خيبين.
3: ما بقبل ابدا، وانا بعرف انت بدي حول ارضي لجنيني ولجنيني.
1: بعدين يا خي منصور هالأرض هيدي مش تابعة مش من ضمن الأجار البيت؟
3: وإذا من ضمن الأجار؟
1: كيف إذا من ضمن الأجار؟ ما خلص صار له الحق باستعمال. بعدين جميعك يا عمي عم يحسنوا لك، عم يجملوا، مش عم يخربوا. روح يا حسان، روح الله معك وشوف شغلك والله يعطيك العافية.
2: الله يحفظك خي أبو ملحم، خاطركم.
3: أخ أخ ملكي رزقي وأبمنش اتصرف فيه مثل ما بدي.
1: طول بالك
3: خلص خلص إلا ما بيعوه من كل هالدنيا.
2: تعرف حي منصور شو بتعمل؟ تعرف شو بتعمل حي منصور حتى تبكيهم؟
3: شو رأيك أنت التاني؟
2: إيه بكرة بس استلم ملكك. إيه بس استلم ملكك، ما تخليهم ياخذوا النصبات معهم، أنت أبعهم إيه وحرقهم.
3: تعرف
2: شو
3: زكي؟
2: إيه أمي توحمت على واحد زكي.
3: سبحان اللي خلقك.

0: Cara.
1: يعطيك ألف عافية يا معلم حسان. شو جنينة؟ كيف صارت حلوة هاي؟
0: الله يعافيك يا ست ملفي.
1: ألف دقيقة.
0: أنا وعدته للصبايا بدي حولهم هجنينة لجنة، وبإذن الله راح حولها لجنة.
1: ولك إيه عافيك، صدق هالصبايا بيستاهلوا كل شيء.
0: هلا جبت معي كم نصب التفاح وكم نصب خوخ، بدي أنصبهم هون قدام البيت.
1: يا سلام يا سلام، شو انك ايه دمي ابن حليل. صدي بتعرف هلا بس روح لعندهم بدي اقول لهم خليهم يبطلوا ياخذوا منك اجار الاوضه. تكره
0: يا حصلت عليهم هني، ليش اخذوا مني لحد هلا قرش؟ بعد ما اخذوا مني ولا قرش.
1: لو بتشوفوا شو بده يعمل كمان، شاري نصب خوخ وتفاح وبده ينقوا بالارض وينصب.

0: صحيح؟
1: ايه وحياتكم. هلا انا وجايه عندكم، مرقت علي وكانت
2: دقيقة. مين لعم حسان؟
3: الله معك يا بنتي.
2: اهلين.
3: ما حبيت اجي ازوركم وايدي فاضية. اول زيارة عربون محبة وتقدير لفضلكم وعاطفكم علي يا بنتي.
2: كلك لطف وذوق يا عم حسان.
3: مطولين كثير اللطف والذوق حتى يوفوكم فضلكم علي.
0: ايه تفضل ارتاح عم حسان.
3: ايه
0: تفضل.
3: تشكري يا بنتي. الله معك ست ملك.
1: الله يحفظك. اهلين معلم حسان.
0: راح اعمل لك فنزين قهوة هلا بجنني.
3: تسلمي يا بنتي تسلمي.
0: ايه ان شاء الله مرتاح بجرتنا عم حسان.
3: والله مرتاح بشوفتكم وبجرتكم يا بنتي.
1: يا عمي شو هالحكي؟ صحيح انه الوردة بتشبعش بس بتطيب ريحتي.
3: خير ان شاء الله.
0: خير. هاي الوصلة جي من زمان ما تنصبنا.
4: الله مع الصبايا الحلوين.
0: اهلين.
1: اهلين.
5: مكتوب سوغر من سفارة البرازيل.
2: سفارة البرازيل؟
5: هيدا المكتوب وقعولي هون إذا بتريده.
2: ايه تكرم عينك. شكرا. أكيد أكيد يا مجدة من خالنا سعيد.
0: أكيد. مين في إلا غيره بالبرازيل؟
1: ليش أنت عندكم خيل بالبرازيل كمجدة؟
0: ايه طبعا. سافر من 10 سنين.
1: ايه.
0: هاي تاني مكتوب يصلنا منه.
1: طيب وليش بيعتوا بواسطة السفارة؟
0: ما بعرف طانت، يمكن لأنه
2: مجدة حوالي بريدية، حوالي ب25,000 ليرة.
0: صحيح؟ فرجيني تشوفي أختي.
2: خبير
0: شفتي ليش بيعتوا بواسطة سفارة البرازيلية طانت؟ يا حبيبي شو أنت حنون يا خالي يا حبيبي.
2: شفتي يا أم الحين الله ما بيبلي تعيني.
1: ايه بس ما تنسوش انه هالشي صار على وجه جاركم حسان والدني وجوهه اعتابت ما بيقولوا.
2: معك حق. لك طلتك طلت خير وبركة علينا يا عم حسان.
0: كنا اتفقنا انا واختي ما رح ناخد منك اجار الاوضه وفعلا ما رح ناخد منك اجاره.
3: تشكروا تشكروا يا عزيزي. بيظهر طلتي خير عليكم وعلي.
5: وانا قبل ما اقول بخاطركم ما في حلوانه.
2: هي عدم مؤاخذه ولك معلوم حلوانه تكرم عينك لسوف بس شو معي. هاي 25 منيح.
5: شكرا. يلا شو ما اعطاك عمك خذ منه والله يلهمه لخالكم يعجل بالاحوال الثانيه.
2: ان شاء الله
5: بخاطركم.
1: مع السلامه.

0: لك يا ملحم يمكن هذا حسان افتحي له لك.
1: وشو جاي يعمل عنا حسان؟
0: انا بعت وراه افتحي له ولا تصغري.
1: ما رايح افتح علي ليه؟ اهلا وسهلا. الله يحفظك. تفضل.
2: بده شي مني خيب ملحم؟
1: صدق انا شايفه لكن هو جوا ناطره.
2: الله معك خيب ملحم.
0: اهلا. الله يحفظك.
2: كيف صحة؟
0: فوت شو؟
1: يا اهلا وسهلا.
2: كنت عم بركش بدي عمي بركة مي قدام البيت حتى أبقى أسس الزريعة منه. بس المشكلة إنه ما عندي عدة أفعالي.
0: ما عليكش، أنا بعيرك عدي من عندي. بس بدي أسألك، شوفتك خبير بالزراعة، ممكن أعتمد عليك تعتني لي بجنيني براهم؟
2: تكرم عينك، أنا بدي خدمة لك خيبه منك.
0: لا يا أخي لا، عادش بترابه كل شي بحسابه، تقبض أجرتك وبالزيت.
1: بس بتعتقد بتقدر لجنينتين معلم حسان؟ جنينتنا وجنينتكم؟
2: ولو ست الملحم ما عليك، ما تخاف، ما بخلي لا جنينة تغار من جنينة ولا جنينة تغار من جنينة.
0: على كل حال تعتال شم البركي، أنا بكرة بسيارك.
1: حق أطمني، إن شاء الله راضيين عنك هالصبايا.
2: والله يا ست الملحم بدي رضاهم لهالصبايا. بتصدق؟ لو قادر اخدمهم بعيوني ما كنت بتأخر ابدا.
1: قول نحنا مش من زمان نعرفهم بجيرتنا، بس ما شاء الله عنه ربيوا يتيمة وكونوا حالهم بحيث.
2: ايه صحيح، بصيروا يبكوا على قلة البنات.
1: طيب بيلا
2: بنت مثل هالبنات هول بيسوا مليون صبي من هيك الصبيان.
0: ايه صحيح. حط بالخرج كخي حسان، شو البنت وشو الصبي؟ البدال الكفاح واسع قدام اثنين والمنافسة شديدة عند اثنين.
2: يا لطيف، ليك منكون بسيرة منصير بسيرة. كان عندي خي الله يرحمه،
1: خي شكر تاحي،
2: يكره البنات كثير. وبقول الله يرحمه لأنه هرب من البيت من 20 سنة واختفى وما عدنا عرفنا شي عنه.
0: لا لا لا،
1: وليش هرب من البيت خيك يا معلم حسان؟
2: عم بقول لك يا ست ملحم كان يكره البنات كثير. اول ما تجوز بتذكر قال لي الله يستر يا خي ما يجيني بنت. قلت له بالفرض اجيك بنت شو بتعمل؟ قال لي ما بعرف، يمكن انتحر.
1: يا لطيف يا لطيف، شو العقليه المتحجره؟ انا اقول اجي بنت.
2: اجي بنت؟ نعم ست الملك.
0: لا لا لا لا،
2: بس ما انتحر مثل ما قال. ضل هربان من البيت تقريبا مختفي شي 20 يوم شهر، مدري شهرين ما بتذكر مظبوط. قولي بعدين عاد رجع كان خايف مش مت الناس فيه.
0: لا لا لا لا يا عيب الشوم على العقلية، تتذكرك يا ملح من عوم؟
1: ولك ايه ايه بتذكروش لك ايه، بس هديك قدرة، هديك ضل غايب كل الصيفية من البيت لمن عرف انه اجا بنت. ايه كفي، شو صار بخير
2: يا ست ملا؟ انت ضليت فتش عليه وفتش فتش حتى لقيته ورجعته.
0: عظيم. ايه
2: ما في شهر شهرين الا ومرته حملت. ساعتها دب الهامبر كتابه وصار يندر ويصلي للانبياء والقديسين حتى يرزقوا صبر. بس اللي تكون بالرحم كان تكون
1: خلص.
2: طب 9 أشهر الله رزقه بصر بنت. وهيك وجه الضيف من ساعتها هو سمع بالخبر من هون وهرب من البيت من هون وبعده مختفي لهلا. له 20 سنة. انا بقول اكيد اكيد انتحر.
1: بدك للدغري اللي بيكون بهيك عقليه خليه ينتحر بلاه وبلا عيشته، لشو بده عيش؟
0: قولتي
1: على القليله بخفف عنه وعن غيره.
0: لا يا شيخ، انه بيصرلوش يتداوى.
1: وشو بده يتداوى تا يتداوى كابو ملحي؟ مين بيعرف؟ بجوز يعني اتوخذنيش على كلمتي معلم حسان، على كل حال هذا خيا الله يرحمه، بس هذا حظه بالحياة.
0: ايه صحيح
2: معك حق، صحيح ست ملحم هذا حظه بالحياة. يلا تأمرني بشي غير خيبه ملحم؟
0: شو في جلقاء ولا نقل؟
2: لا لا شكرا، بدي روح كفي ارتاش بكار البركي. يلا قطر.
0: قلت لك بكره الصبح بروح بساعدك فيها البركة.
1: كيف كيف كيف؟ ان شاء الله بكره بدك تروح تشتغل وتجيني مرمغ بهالمي والوحل والتراب و
0: معلكيش. لا مرمغ بعرف شو عم بيجود بفكرتي.
1: والله انا مش فاضي
0: بس بتجيب الشغل وبروح بشتغل، بدي صار لي زمان ما مرنش عضلاتي ولا يم جسمي.
1: ايه معلوم، وبكره بتبلش اخيا ايدي واخيا اجري واخيا ظهري واخيا خواصري وهلو ما
0: جاي. لا مش راح اقول اخ ولا ايه.
3: منيح هيك يا منصور؟ هيك احلى.
4: ايه منيح، بس بدك مين يشتري بسعر اجار قديم؟
3: طيب انت نزل سعره شوي، اوين بيشتروا منك؟
4: بس شو نزل سعره؟ ان شاء الله عمره ما حدا يشتري اذا بدهم ياخذوه ببلاش.
3: اه ما يشتري شو بعمل لك؟
5: اسمح لي ارتاح شوي يا درويش.
3: ها؟ ها عاد ارتاح، اهلا وسهلا، شو رح تقعد على ظهري؟
5: مرحبا يا عم منصور.
4: اهلا.
5: بعد عندي شوي مشوار لعند الخياطات لفوق.
3: لفوق عند الخياطة؟
4: شو؟ ان شاء الله جايب له مكتوب مسوقر مثل العيدة.
5: ايه والله، ان شاء الله يكون في بقلبه حويلي كمان مثل العيدة.
4: ايه يلا. حويلي ورا حويلي، وحضرتكم ساكنين ببيت بيدفعوا نص ربع الأجر.
3: هلا يا زلمة، أنت إيه؟ ليه بلا ذوق بالمرة؟ إيه ليه؟
5: كيف؟ أنا بلا ذوق؟
3: لا معلوم بلا ذوق، أدا صرت موزع بكتيب على العالم، في شي مرة فكرت تجيب لي شي مكتوب إلي؟ قول.
5: لك يا خي يبعثوا لك مكتيب تجيب لك إياه هون.
3: لك إذا كان هني بلا ذوق، أنت بتعمل مثلهم بلا ذوق؟
5: مين هني يلي بلا ذوق يعني؟
3: مين هني؟ يلي عم يبعثوا لي مكتيب.
5: لك روح يا ما قالش ليه تحكي اليوم.
3: الله يخليك كلمة، الله يخليك اسلك ايدك كلمة، خليني اقول لك كلمة. ايه الله يخليك
5: قولها لهالكلمة. يلا
3: هلا انت ما طالع لحد نجوى الخياطة فوق؟
5: بلا طالع.
3: خلص بتقلها لنجوى او لاختها يكبوني مكتوب وجيب لي اياه اطبعها. شفت كيف بيعمل البوسطجية اللي عنده صوت؟
5: لك روح الله يساعدك.
3: الله يساعدني. عم يا غم لو بشرفك. ايه هيدا إله الحق يعملوه موظف. هيدا بوسطجي. ايه إله الحق تصير هيدا بوسطجي. هيدا بوسطجي. ايه
4: شفت مالا فاوضة؟
3: ايه ما بيجيب من الكتب.

0: يعطيك العافية يا عم حسان.
1: الله يعافيك. شو جايب لهم اليوم مكتوب مصور كمان للبنات اليوم؟
0: وأكيد في حوالي مثل كل مرة كمان. الحقني الحقني مصلحة بيطلع لك شي حلوانة.
1: الله يهنيهم بكل قرش بيجيهم بيستاهلوا.
2: شو عم تعمل هندسة جديدة للجنينة؟
1: ايه صديق، بدي عمر بركة حتى بأسس ريعة منها.
3: ايه يا عمي، البيت بيتك والجنينة جنينتك وقاعد تفصل مثل ما بدك.
1: لا خي منصور، الملك مش لألك ولا لألي، الملك لالله وحده.
2: بالوقت الحاضر ملكي انا، ويكون معلومك لك، اذا ما قدرت بعت هالبيت واذا ما صار لي بيعته هل يكون بعلمك اني رح ضلني ناحر فيك انت وهالبنات، مش رح خليكم تعرفوا تتهنوا ولا رح خليكم تعرفوا ترتاحوا.
1: لا لا بترجيك بترجيك خي منصور، ناحر فيي انا واترك البنات عجنب.
2: اترك البنات عجنب، اخ منك ومنهم، ولك مهني سبب البلا، ولك لولاهم كنت بألف خير من الله.
1: لك ما مثل بعض يا خي منصور، لو ما هن استأجروا البيت كنت بدها تأجروا لغيرهم.
2: اخ ما هي الغلطة الكبيرة اني اشتريت هالبيت وساكنين فيها المناحيس هالمقصوفين العمار هاو.
1: طيب يا خي منصور،
2: حاجة تقلي يا خي انا مش خي.
1: طيب يا صديقي،
2: ما ماش صديقك كمان، انتبه ها.
1: طيب انت يلي واقف قبالي يا حضرة صاحب الملك المحترم،
2: اه
1: كنت عم بتقول انه بدك تبيع البيت.
2: ايه
1: قديش حاط السعر فيه حتى تدبر له مشترى؟
2: شو بيظهر ناوي تعمل سمسار حضرة جنابة؟
1: لا يا خي انا ما باخد سمسرة ولا بحياتي اشتغلت بالسمسرة. قديش بدك حق البيت بما فيه جنينة تندبر له شغلة؟
2: جنينة ايه، ما انا عارف ما انا عارف انه انت ما بعينك الا هالجنينة. خي منجيب متمن منجيب خبرة يجي خبير ويتمن.
4: يا عمي
1: يا حل خيب وملحم،
4: ولك شو قصتكم صوتكم طالع يا جماعة؟ شو بكون
1: خيب وملحم رجال حقاوي؟
4: الله يحفظك خي.
1: يا خيب وملحم
4: تفضل
1: تمنى هالبيت شو بيسوى حتى ندبر له شر يشتري.
4: شو بعدك ناوي تبيعك يا خي منصور؟
2: بدي اخلص خيب وملحم، بدي اخلص. كل ما بشوف هالشتلة فايت ظاهر على الأوضة بينهز بدني، بحكمني كريزة عصبي، وبالاخص لما بشوف حامل هالمعوي ونازل ركش بارض.
4: لا يا خي منصور، ولك انت لازم تنبسط، اول عاخر زلم عم يركش لك الك مش نايتك.
2: الي انا شو الي خي ابو ملح؟ مين بعد بيقدر يشيله من الاوضه ويهوي وهوديك هالمناحيس هالمحروقين الانفاس؟ مين خي؟ خلص يا خي بدي بيع انا، حط سعر تفضل.
4: شو بدي حط سعر يا خي؟ انا هذا البيت بصفته قديم، واللي بده يشتري بده هاب بده يرجع يعمر عن جديد. يعني تمنه حوالي 350 الف ليره بس.
2: بحياة الله يا حبيبي، لا والله مخمن وعليك الدليل.
4: ممنون
2: يا عمي، بهيك الايام ولمن كانت الليره الى قيمتها انا اشتريتها بهالمبلغ تقريبا.
4: يا خي انا تمنت هاي، حتى انا اذا بدي اشتري ابشتريش بغيرك.
2: ايه
4: اكتر منك بشتري.
1: طيب خي منصور،
2: نعم،
1: باربعمائة الف بيمشي الحال؟
2: اربعة
4: حاجي.
2: يا خي مش بس بيمشي، بيركض ركض كمان. جيب الشارة تبع الاربعمائة الف وبتاع. بس وينه عشرت انه انا ما بدفع قرش سمسر.
1: يا سيدي ما تدفع ولا قرش سمسر، بتقبض الاربعمائة الف مش ناقصين ولا قرش.
2: والرسوم على الشرة ها انا ما بحط شي.
1: يا سيدي ما تحط الا عندك. بهاليومين ان الله راد بدبر لك الشرة.
2: بهاليومين من هلأ لك انت تكون جبت الشرة نبقى منشوف.
4: مش بنبقى نشوف، حكيت كلمة بلك تلحقها.
2: ايه طيب لح اعطيك مهلي يومين، بس من بعد هاليومين بصير انا حر.
1: طيب اتفقنا يا سيدي؟
2: اتفقنا.
1: حط ايدك هون تشوف.
2: مش لحط ايدي بايدك الا ما تكون جبت الشرة. خطرتك.
1: شايف خيب ملحين؟ شايف الفقير شو بيستهتروا فيه؟
5: مش عاجبين مكان اخي حسان، انا بصافحك عنه. ها

0: يا درويش درويش
1: ها؟
0: شفت لي هذا حسين؟
1: لك وينك يا زلمة؟ إجا زبون بده يشتري الباب.
0: منو هزبون؟ منو ها؟
1: ما بعرف بس بعد الظهر رح يطلع صوبه.
0: ها وحكي قدامك قديش بفكره يدفع تقريبا؟
1: لا بس شفته عم يترتب شفافه قال أكثر من 300,000 ما بيسوى.
0: 300,000؟ شو ما بده يشتري كوخ هو؟
1: طيب يا زلمة ما قلت لي أنت ليش بدك أنت؟
0: على كل حال إذا عيد رجع لعندك بعد الظهر أو عيد شفته قل له بأقل من نص مليون ما ببيع.
1: لا لا كتير كتير هيك على
0: مصروفي. وبتقول له كمان إنه السنسر عليه هو، أنا ما بدفع قرش سنسرة.
1: كيف؟ أنا شو بيطلع لي علقت لك الإعلان عندي؟ إيه شو بيطلع لي؟
0: ولو كدرويش ما أنا عم نفعك دايما رايح جاي عندك، أعطيني فنجان قهوة على حساب هلا يلا.
1: هيدي يا سمسرتي تجي تدفعني فنجان قهوة؟
0: ولو
1: لا خلي لا، هاد هيدا إعلانك روح حل عنه روح.
0: إيه كلكم ضدي كلكم ضدي. أنا بطلت بيه منيح هيك؟
1: وأنا بطلت عليكم منيح هيك
0: يا حسان.
1: سلم زمان حبيبك
0: حسان. بدك يا عمي شو بيك لك يومين غيري؟
1: لك يا عمي عم فتش لك عزبون اللي بيشتري البيت.
0: ها ولقيته لهزبون؟
1: لقيته يا سيدي. لقينا بعض الدار عند البنات حتى نتمم البيع.
0: بنات؟ لك شو دخل البنات بالبيع والشراء؟ العلاقة معي أنا؟
1: يا خيي الزلمة بده يشتري البيت فاضي. بده يعرف الجميع شو بدهم يطلبوه.
0: حلو حضرك جنابك أبدكش خلو كمان؟
1: طبعا كيف لك هيك؟ مش بدك تترك الأوضة بدون خلو؟
0: هيك وكل وقاحة بتقول بدك خلو. بدك شو دفعت أجار جيجي حتالي عم تطلب خلو؟
1: طيب وليش أنت زعلان؟ ما الخلو رح يدفعه الشرة.
0: ما هو أنا كنت بعته بهالسعر الرخيص هذا لو ما ساكنين فيه انتو هالمناحيس مقصوفين العمر مكروبين الديار.
1: ولك يا سيدي هيك حكمة الظروف. بدك تبيع او ما بدك تبيع؟
0: اخ ولك ريتني انبيع بسوق ما حد يشتريني يا رب. بيعت يا خيي بيع بعد الظهر لقيني لعند البنات
1: عب 400,000
0: يا خيي. اتفقنا 400,000 بيعت عند البنات.
1: يلا
0: اخ ريتني انبيع بجهنم اللي تحرق بدني.
1: هذا انت كمان برسم البيع معلم منصور؟
0: شو بيك انت التاني؟
1: قبل نسأله
0: روح زب لي فنجان قهوة حجب
1: حالي. حاضر ها فنجان قهوة بس إذا أنت برسم البيع طمن بالك ما راح تلاقي شرار
2: معكم. الله يخليك أنا فخور فيكم. الله يخليك
3: أهلا وسهلا.
2: وفيك أهلا فيك يا عم
4: سلم ألف دقيقتي.
2: اسلموا دقيقتي
3: الحمد لله يا عمو ملحم اللي شفناك بعد هالغيبة الطويلة.
2: وبالجزنتي يا عم الملح ما عم بتسد الغايبه عني.
0: شو حسان قال لي بده ينتظرني ها بعد الظهر وينه؟ الله معكم.
2: الله يحفظك.
5: شو بيك دخلك يا منصور بتضلك قافت هيك والعقد بين عينيك ولا شو في بالدنيا؟ نص ال 1500 فردوا هالوش شوي.
3: ايه تفضل عم منصور تفضل.
0: اخ اخ يا ست الملحم اخ لايكي
5: ايه
0: ليه لح افرد وجهي
5: ايه
0: ليه لح انبسط الا ما تم من بيعه هالبيع. انفرد بحالي ساعتها يا عمي. وينو حسان قال لي جايب لي شره؟ وينو
2: الشره؟ موجود سيد منصور.
0: وينو خلي شرف يلا.
2: ولو موجود قدامك مش شايفه؟
0: شو يعني تقصد انت؟
2: انت يعني الشره؟ لا مش انا. طلع فين منيح نجوى وماجدة.
0: نجوى وماجدة
2: يا نعم نجوى وماجدة.
6: شو عم تحكي يا عم حسان؟ نحن بقدرتنا نشتري بيوت؟
2: انتوا اللي بقدرتكم يا بنتي انتوا اللي بقدرتكم. تفضل هيك شك ب400,000 بكره الصبح بتسجل لهم البيت وبتستلم الشك.
0: يا عمي ان جاي تلخمنا ولا تضحك علينا؟ اعطيني هالشك تشوف.
2: انا مش جاي الخمكم ولا اضحك عليكم. تفضل هالشك فحصني.
0: شو انت اسمك يا حسان ولا احسان؟
2: للحقيقه انا اسمي احسان.
5: احسان
2: احسان وبالتالي يا سيد منصور انا ماني فقير مثل ما انتم متصور لكم. انا بقدر اعتبر نفسي صاحب ثروه ضخمه.
0: شو
5: صاحب ثروه ضخمه؟
2: ما تندهشوا ما تندهشوا قريبا بتزول دهشتكم. تذكروا الحولات اللي كنتوا تستلموها جيجي يا بنتي كانت تجي باسم خالكم انا اللي كنت ابعت لخالكم المصاري وقول له انه يحولكم اياها باسمكم انتم.
6: صحيح.
4: شو
3: همقول انا؟
4: ما في شيء بالنص.
3: بكتابه الاخير بعتي قلنا رح توصلنا مفاجاه كثير ساره.
5: المفاجاه
4: والله انا مش عارف كيف بدي اقول. هذا هي تضحي منك. هي مفاجاه.
2: هلا بتعرف سيد ابو ملحم، هلا بتعرف.
5: طيب ليش انت بهالغنى كله وليش عامل حالك فقير الحال وساكن بهالأوضة الحقيرة وحامل هالمعول وقاعد تركش ليل ونهار؟ تعرف يا معلم حسان راح بتجننا انت بتصرفاتك.
2: راح قلك ليش يا ست ملحي.
5: ليش؟
2: حتى كفر عن ذنوبي. ذنوب سابة قديمة وضمير تعبان عم بعذب فيي من 20 سنة. سيد أبو ملحيم تذكر الحكاية اللي حكيت لك يا عم خي وقلت لك بيكره البنات وهرب من بيته؟
4: تذكر بتذكرها منيح القصة.
5: إنه بتقصد نجوى وماجدة بنات خيام؟
2: لا يا ست ملحيم، اللي كره بناته وكفر فيهم وهرب منهم هو أنا.
5: أنت
2: نجوى وماجدة بناتي أنا يا سيد أبو
5: ملحيم.
2: بناتي أنا نجوى وماجدة.
3: نحن بناتك؟
2: ايه يا ماجدة وايه يا نجوى، انتو بناتي مسكيني امكم. بقيت اتحسرت، بقيت اتحرق بقلبي. انا صحيح ظلمتكم لكن انتو رحمتوني. انا كرهتكم انتو حبيتوني. انا بعدت عنكم انتو حضنتوني وقويتوني. صحيح رح اكتب كل ثروتي باسمكم لكن ما بظن ابدا اني رح كفر عن جزء من ذنوبي بحقكم. على كل حال انا هلا رايح اقعد بقوتي ورح اقضي بقيه حياتي بخدمتكم.
3: بابا بابا
2: بابا
3: بابا
2: بابا,
3: بابا.
2: اخيرا قعدت سمعت هالكلمه الحلوه من تم كل ابن.
5: وانت شو بيك ساكت؟ يلا روش حاطهم الاوضه.
4: والله يا ست ملحي ما عدتش عارف شو بدي اعمل. انا مش الهيئه رح اقدر اشحت حدا، الهيئه هن اللي رح يشحتوني.
2: تفضل يا ابني.
4: يا سبحان مصفي النوايا وجامع الشمل،

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-4384-044-000.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

شاب وصل عدار المسنين وفات على مكتب مدير الدار. قال له شو في ورق مطلوبين حتى ندخل عندكم ختيار؟ بي يا خيي صار بالتسعين، كتير الحكي صاير وعنده اخبار، وببيتنا ما عاد مرتاحين مرتي وانا وعندي ولاد صغار. عن جد صار الوضع مش محمول، زادت الدنيا عهمومي هم، وانا ما عندي وقت مشغول، وبعائلتي بالكاد عم بهتم. من بعد ما المسؤول تأمل وفكر قال له كلمة بألف معنى، شوية صور مطلوب مش أكتر، جمعهن وبيك دخلوا معنا. صورة لأمك بشهرها التاسع وبيك حملها بكل عطف وحب، راكدوا راسه للسما رافع ودخلك الخلقة كاملة يا رب. وصورة إلك انتو بأول عيد مبسوط بدك تنفخ الشمعة، تأكد لحتى لبست ثوب جديد يمكن بوقتها صام شي جمعة. وكم صورة بأول سنينك غافي عفرشي من صلا وبخور، وفي حدا عم بيبوس جبينك يتحسسك بركي كنت محرور. بالمدرسة بتذكر بأول يوم وحيد حاسس كنت شو مقهور، في حدا حدك كان دايم دوم عم يسرق النظرات خلف السور. وصارت سنين العمر تتدرج، رجال هلأ صرت يا شيخ الشباب، من الجامعة لقدرت تتخرج مثل الشمع جسمه طاهر داب. جمع صور بالعرس بالأعداد وطلع بوجهه شوي، روح تنشق ريحة الخبزات بتشم ريحة الدي. بيك لعلى كتافه شال البيت، بيك لعلى كتافه شال البيت، خادم إله لو عشت بيضلوا قليل، كل ما سراجك زاد نقطة زيت نقطة من سراج العمر بيشيل. بيك لعلى كتافه شال الدار، خادم إله لو عشت بيضلوا قليل، وكل ما عمرك انت زاد نهار نهار من عمره الدنيا بتشيل. كلمة وفا بالكاد بعد منعرفها، قالوا ولاد الأصل. كلمة وفا بالكاد بعد منعرفها، قالوا ولاد الأصل. كل ديون الكون ممكن تنوفى إلا ديون الأهل. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: يا شتي اتأخر، في ناس بلا بيوت. يا شتي اتأخر، اتأخر عبيروت. في حداد مجمر، في ماضي مدمر، في وجع مخمر، في حزن، في سكوت. يا شتي اتأخر، اتأخر عبيروت. في عمر انسرق وغاب مثل الطيف، الصيف اللي مرق ما بيشبه الصيف. في قلب اندبح، في وج انجرح، وضيعنا الفرح تحت حجار البيوت. يا شتي اتأخر، اتأخر عبيروت.
1: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتا، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب. أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعدها نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك عطريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم. يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا، يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا. يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسراني.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

لك يا قطعت سما عالارض التاني ما إلا شطحات أحلى من الحلق.

0: 쉽게 나와.
1: أذني عم تكبر من يوم ليوم.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
1: عربش عخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شط انطلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك عام واقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عريب. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين، ومتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدن صادقين، ونسور بس كنت الوكرهن صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامي غلال، ولا تبدو الغلال الكرامي بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح البتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفى بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك عنخلي القال، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المروي سأل، بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي، وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير، تيلاقيك طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتها بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، اش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلة، عن صخرة بالمرجل يحب لي عربي شعخد الشمس واكتب لي اكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان قبل الوقت قبل الزمان بلش بحرف اللام وتركها الشمس واحدة بتعرفوا لبنان لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد نزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربي شعخد الشمس واكتب لي.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه،

0: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصخر. الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. أنتوا اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسألوا بحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

لهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلو متر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

والهيصة المعدود واشتاقت الرزقات للعشقات تخلي صخور

شفافك عبسمة حب مرنها مثل ما نحنا مرنا تمرنا. ها يا بني طلعت الصخرة بوشك اطحنها ولقمة العمر بإيدك عجنها واعطي الأرض ولا تمننها تضحك لك وبتقلك تمنى من الأرض نحنا والأرض منا. www.radiocaucaba.com

سنة بعد رح ننطر لنشوف خلاص لبنان. كم قلب بعد لازم ينكسر؟ كم بيت بعد لازم يخسر؟ كم بيت بعد لازم يخرب؟ كم لبناني بعد لازم ينام على الهم ويقوم على الغم؟ كم شاب وصبية لازم يفلوا لتجتمعوا تتفقوا وتقرروا تنهوا هالوضع المأساوي اللي نحن فيه وهالانقسام المرعب؟ مش كلكم لبنانية؟ وهالشهداء كلهم يلي ماتوا كلهم وبصدق وبدون تجميل حكي، من أقصى جنوب لبنان ومجازر إسرائيل لأقصى الشمال، وشهداء الجيش الحبيب لكل اللي ماتوا عنا. مش كلهم إلنا وماتوا وحرقوا القلب وذنبهم بس إنهم لبنانية؟ شو مؤلم هيدا الحكي وأنا برفضه. وإذا أنا متهمة إني أنا لبنانية نيالي، بعرف إنه في ناس رح يزعلوا بس أنا مش هممني كتير مين رح يزعل، لأنه بعد 30 سنة حرب إسنا ما بقى يهمني أشهد لولا إنسان على الأرض، خاصة مش بالسياسة، بشهد لربنا. وربنا بحب السلام، ربنا ضد العنف، ربنا بيقول لي اليوم أشهد للحق، أشهد لدم خيرة شبابنا، أشهد لسيادة هالأرض وحريتها واستقلالها مثل ما بيليق بمواطن عنده كرامة من لبنان. اشهد لها الشعب اللبناني اللي معذب الشهيد يلي بيموت كل يوم ألف موتي، يلي بيعيش من حلاوة الروح ومكفي، يلي بيوقع نصه على الطريق وبعده مكفي الطريق. لهيدول بدي اشهد، ما بدي اشهد لولا إنسان. بتقولوا انكم مؤتمنين على سيادة لبنان، بتقولوا انكم مؤتمنين على سلامتنا، وانتو بتعرفوا انه نحنا مش بخير. انتو فتفتوا هيدا البلد، انتو بدكن تعملوه وطن على قياس الطوايف والاحزاب، انتو بدكن تعملوه على قد الكرسي، هو اكبر منكم بكتير. انتو اللي فرقتونا، وانتو اللي قسمتونا بقلب البيت الواحد، وانتو اللي شرزمتونا، وانتو اللي ربطتوا قصتنا بقصص نص الكرة الارضية. كل ما نفك عقدة بتطلع لنا 180. كيف بتقبلوا انتو انو نكون نحنا شعب كل ما تقتلوا اثنين بالصين نحنا لازم ناكل قتلي هون؟ ليش نحنا اللي لازم ننضرب؟ ليش لازم نحنا اللي ندفع من ارزاقنا واعصابنا؟ ليش نحنا اللي لازم نموت عنن مش هني بيموتوا عن حالن؟ ليش نحنا اللي لازم نكون ورقة بيلعبوا فيها الكل؟ ليش انتو بتقبلوا بانقسامكم 30 سنة تعنوا الدنيا كلها انكم مش قادرين تديروا شؤون هيدا الوطن؟ يمكن هيدا المطلوب بالاخير، بس اذا هيدا المطلوب انتو بتعملوه، انتو مؤتمنين على سيادتنا وحريتنا واستقلالنا. انا هون تقول بكفي، واذا حكيت مش لاني انا الي علاقة بالسياسي، انا مرة بغني ما الي علاقة بالسياسي، وفي كتار مثلي بين الكل نحن علقانين. تركونا نعيش باسم ربنا يلي بتقولوا انكم بتحبوه وانكم تتحركوا باسمه. تركوا هيدي الدولة دولة. من مصلحة مين يكون هيدا الوطن بلا سقف؟ من مصلحة مين يصير مين دولة؟ بعد شوي بالحي اللي احنا فيه رح نعمل دولة لقلنا لحالنا. ما ضل في لا صغير ولا كبير ولا مقمط بالسرير ولا شجرة ولا عمود كهرباء ولا لون واحد بحكي سياسي بلبنان. نحنا ما خصنا بالسياسي، هيدي دولة لازم تكون منصانة وإلى كرامة وإلى كلمتها. ونحنا منسمع، نقعد بالبيت وبنسمع، مش كلنا منعمل سياسي بهيدا البلد. أنا هون تنشدكن باسم الرب تعملوا السلام. عم تخنقونا، تخنقونا لما ضل في منا حدا يسمعكن، طما يضل في منا حدا يسمعكن. بيوم حرية، بيوم السيادة والاستقلال يلي رح يجي مهما طال الوقت. ليه؟ لأنه ما في حدا بيكبر ليصير بحجم لبنان، ما في حدا عمره أبد قد لبنان، ولا لبنان بيصغر ليصير قد حجم ظلم الظالمين مهما استشرسوا وظلموا بهالأرض. ما بيصغر، كلهم رايحين وهو باقي.
وانت عارف انه ربنا غضبان علينا لانه اقترفنا ذنوب بحق هالارض ما بتنغفر. بس مش هو رحمته اكبر من خطايانا؟ مشان الصالحين اللي بيناتنا وهن كتار كتار. قل له لربنا اللي قاله المزمور 84، قل له أإلى الأبد تغضب علينا؟ أإلى جيل فجيل تطيل غضبك؟ أرنا يا رب رحمتك وهب لنا خلاصك.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل، يا ساكن القلوب العذب، أيتها الاستراحة اللذيذة، أنت في التعب راحة، وفي الحر اعتدال، وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي، املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر.

0: حائدا أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع امنحهم ثواب الفضيلة هب لهم غاية الخلاص أعطهم السرور الأبدي آمين.
1: فعل الندامة.
0: يا ربي وإلهي أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحقيت العذابات الجهنمية وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها آمين.
1: مريم صلاطب الدمى بخور مع كل شخص بهالدني صلى بالمسبحة بتكريم ام النور اسرار فيها الحب.

0: والناس يلي خطرة مكسور عن حزنها مفروض تتخلى، والناس يلي الرب ما بتزور، والمال سقف الكبرياء علا، المحبوس ظلم وبالسجن مأسور، وحده المريض بصبر متحلى، معك المؤمن بالصلاة مسرور، ومعك الخاطرة فيدي صلي، كل الخليقة نرفع الله. نؤمن بإله واحد،
1: آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، آمين.
0: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض،
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة، أمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين، وانصرهم على قوى الشر، آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم، آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: ومع كل طفل بهالدني حزين، ومع ضعف بي محردب وختيار، بوجه التعب مرسوم عمره سنين، وامي العلي هالدهر قاسي جار، واختي اللي بتبكي خيها السجين، جاي انا وطلبات عندي كتار، حامل وطن رازح تحت سكين، جاي انا والقلب كله صرار، احكي يا مريم صرختي لمين، عيش الفرح حدك خمس اسرار، راكع بايدي مسبحة بصلي، تردي الفرح لشعبنا المسكين. السر الأول من أسرار الفرح، البشارة. مريم ببيت الناصرة كانت تصلي تألى رسالته يتمم، ولما الرسالة عالأرض بانت ودى ملاك من السما يكلم، مريم يا بنت مبارك صانت تتكون أم طهر هتسلم، كل الخليقة من كفر عانت، بين السماء والأرض رب الكون اختارك بطهرك أرضنا يعلم.
1: يا رب، من بعد ما فشل الإنسان الأول يلي خلقته على صورتك ومثالك مشروعك الخلاصي، رجعت من جديد تنسج قصة حب تانية وتحكي مدى تعلقك بشعبك. اخترت لإلك بنت من الناصرة تمحي عار الخطية والموت لحتى تعيش ثمار النعمة والحياة. بفضل مريم تحولت البشارة الملائكية لبشرة خلاصية، انفتحت بواب السماء المغلقة ورجعت العلاقة بين السماء والأرض، بين الخالق والخليقة. تم الانتقال من عهد قديم إلى عهد جديد. يا مريم، استقبالك موفد السماء وقبولك رسالته جعل منك الخادمة المؤمنة والأم الأمينة. يا مريم يلي تخليتي عن ذاتك وتحليتي بفضيلة الوداعة، تجليتي بالحب والأداسة، منحينا نعمة الإيمان. كل مرة منصلي مسبحتك منكون عم نجدد بنوتنا إليك، عم نرفع لك كل همومنا الروحية والصحية والعائلية والبشرية لحتى بدورك تنقليها لابنك يسوع. اطلبي لنا منه كل عون لإيماننا، كل قوة لرجينا، كل ثبات لمحبتنا. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني من أسرار الفرح، الزيارة. أمي اللي حملت خالق الأكوان، بتمشي سهول جبال عم تطلع، راحت وهمة تساعد الإنسان لساكن الضعف بكاهل وموجع، زارت الخالي متل ماضي زمان، احتزل بقلبها ساكن مربع، وتم اللقاء وهلل الإنسان بين المسيح وبين يوحنا، وشيخة وصبية للسما بتطرع.
3: يا مريم يا أم الله وأمنا، منتذكر زيارتك لخالتك القديسة إليصابات لما كنت حاملة بأحشائك هدية السما للأرض يسوع. يا مريم لما خبرك الملاك عن الآية يلي صارت ببيت زكريا، بعكس حواء الأولى يلي رفضت الإصغاء لصوت الله، أنت سمعتي وصدقتي البشرة اللي بشرك إياها الملاك، وبدل ما تحملي الخطية وتنقليها للإنسان على مثال حواء، حملتي لبيت زكريا ومن خلاله لكل البشرية الروح القدس يلي حل واستقر بأحشائك المقدسة، ليزرع بالبداية الفرح بنفس يوحنا المعمدان اللي كان جنين بحشا أمه. ساعدينا يا مريم حتى نتعلم الإصغاء لصوت السماء، ونعيش مشروع الله الخلاصي من خلال تقبلنا لحضور الرب بحياتنا، ونبشر فيه كل إنسان منلتقيه، وهيك بتملي الفرحة كل عيالنا ومجتمعاتنا مثل ما ملت إليصابات وزكريا. أمين.
4: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا

سر ثالث من أسرار الفرح ميلاد يسوع. من مزود المرفوع حتى اللي بقلب المغارة اللي ركعت تقلي، جسد يسوع وصار الله هون، تلحقت بين الناس ما يخلي.

0: هنا راديو كوكبة.
1: ربي يسوع، لما دخلت عالمنا وجسدت من مريم البتول وضحت لنا كلمات النبي، ها إن العذراء تحمل وتلد ابنا وتسميه يسوع. بمغارة بيت لحم تحقق الوعد، أمير السماء ملك السلام تجسد طفل صغير بمزود، على أنغام عزفتها أجواء الملائكة ورددوا الرعيان على مسامع أمك وأمنا مريم. وقتها برهنت للعالم كله دور مريم بالخلاص، من وقت يلي قالت كلمة نعم كيف فتحت قلبها بيت يرتاح فيه الرب. صارت مريم الشريكة بالفداء والشفيعة إلنا عند الآب. يا مريم، ما في حدا قدر يقترب من الله أكتر منك، ما في ولا مخلوق أطهر وأكتر براءة منك. فالابن الوحيد اختار أحشاكي مسكن إله، ولد منك إنسان كامل. علمينا يا مريم إنه نشترك معه بخلاص العالم مثلك، ونكون على مثالك أطهار أنقياء، نشهد لولادته كل لحظة وكل دقيقة بمجتمعاتنا. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم،

0: صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
1: السر الرابع من أسرار الفرح، التقدم للهيكل. العادات كانت للأهل مطلوب زوروا الهيكل، ناس تتجمع. مريم عقيدة ابنها المحبوب بفرخين من يمام تتبرع، مثل الفقير عيون عم بتجوب، وصوب السما النظرات تتطلع. وهوني كلمة كشفت المكتوب، سمعان لما يقول لمريم سيف الألم بصدرك بيزرع.
2: معك يا مريم منتأمل فرحة الميلاد، المجروحة بسيف الألم والمتألقة بمجد القيامة. معك منوقف بحضرة الله طالبين منه بشفاعتك، مباركة أحبائنا، مثل ما بارك ابنك يسوع لما قدمتيه للهيكل على يد سمعان الشيخ. منطلب منه يبارك ويقدس مستقبلن، مثل ما قدس مستقبلك على لسان الشيخ الجليل. منطلب منه يرسخ إيماننا، مثل ما رسخ إيمانك على الرغم من سيف الحزن يلي رح يخترق قلبك. يا أمنا مريم، سمعان الشيخ انتظر ونيل اللي كان بيترجاه، ايمن وشاف خلاص الرب وانطلق بإيمان. أعطينا أنه نعيش حاضرنا بفرح، مستفيدين من أمثلات ماضينا ومنفتحين على بكرة، متكلين على رجائنا يلي ما بخيب. إلك يا مريم منقدم نفوسنا وأعمالنا وأقوالنا، منقدم لك ضعفنا لحتى أنت تقوينا، أمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: لا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت

0: اجتنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك

0: السر الخامس من أسرار الفرح، يسوع في الهيكل. يسوع صار بعمر أورشليم تنده إلو بالشمس والفي، ومجمع الهو مركز التعليم، بيوقف يسوع الجمع بحيي، بيدهش كبار اللي إلو بتقيم، هيصة ما بين عقول زكية، يسوع ضاع وخلصت مراسيم، مريم بتسأل ضايعة هي، ومن خوف أمه موقفة حكيم، تسأل طفالة وناس عادية، وصار الأمل بقلبها يتيم، تدخل تصلي بروح نقية، تسمع يسوع وموقفه عظيم، تصرخ حبيبي ونور عيني، بيكشف هويته بيرفض التعتيم، نسيتي يا أمي هون لازم كون بالهيكل الهو بيت لبي.
1: يا رب بهالحياة مرات كتير من ضيعك منفتش عليك وعلى السعادة والراحة بدون نتيجة، لأنه السعادة مصدرها واحد وهو أنت يا رب. منفتش عليك بأماكن كتير وعديدة ومننسى كيف نلاقيك ببيت بيك، محل ما لقيك بيك يوسف وأمك مريم بعد 3 أيام من التفتيش. ولما سألتك العذراء ليش عملت فينا هيك، جاوبتها لازم كون ببيت بيي. مريم ما عرفت معنى كلامك، إنما حفظته بقلبها، وإنت قطعت ورجعت معهم. علمنا يا يسوع نعرف كيف نطيع مشيئة الآب يلي ما بده إلا سعادتنا، وهو بيعرف حاجاتنا أكتر منا. علمنا أنه نحفظ كلامك بقلبنا ونحققه بحياتنا. وإنت يا عذراء يا أمنا اللي ما بتريدي أبدا أنه نضيع، رشدينا لطريق الرب. انت يلي بتودينا دايما لإلو وبتقولي لنا اعملوا اللي بيأمركم فيه، علمينا نعرف كيف نفتش عن يسوع حتى نلاقيه مثل ما لقيتيه انت، ونفرح فيه مثل ما فرحتي فيه انت.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: أنا هذا القدر.
1: استمعنا من راديو كوكبا للفنانة ماجدة الرومي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

لوين بدنا نفل من كل اللي عم بيصير؟ ما فينا نكفي ذل قتل وخوف وتهجير، بإيدينا عم نخرب كل اللي بنيناه.

أحبابي شعب لبنان العظيم، عظيم اليوم وأثبت أنه عظيم وأثبت أنه شعب واحد. أهلنا بكل مكان اليوم، بيوتنا كلها مفتوحة لأهلنا، إن كان من جنوب ولا كان من البقاع ولا كان من بيروت، ما حدا له منية أبدا. هلأ وقت التضامن، هلأ وقت ننتبه كتير من ذباب السوشيال ميديا اللي عم يفرقونا سني وشيعة ومسيحية ودروز. دخيلكم انتبهوا، هلأ لبنان بحاجة لكل الشباب، لكل اللي عم يسمعوني، ان نكون يد واحدة ما نشبت ببعض. يعني احنا بظرف كتير صعب، الله يرحم الشهداء والله يصبر أهليهم والله يشفي الجرحى والله يعين اللي بالطرقات والله يعين. شو بدي احكي يعني، ما فيني اقول الا حقول جمله هيك طلعت براسي، لحن بحبه كثير لعبد الله حبيبي.

0: You are now listening to Radio Kaukaba.
1: عربي شعخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي. عربي شعخد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك ع مواقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوي عرين. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين بيروت، أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين، ومتنين يا سيفين بعدهم عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدهم صادقين، ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، فتاح باب النور وعي النايمين وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربي شعخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى كانت بوقتها طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال وكفي على الباروك ع نخلي القال، سهلنا والجبل منبت للرجال ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير ع زحلي وعد عد رجال واحسب لي، وعربش ع خد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتا بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، اش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي عن صخرة بالمرجلي حبلي. عربي شعخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان، قبل السفر مكان، قبل الوقت، قبل الزمان، بلش بحرف اللام وتركها. الشمس واحدة بتعرفوا لبنان، لبنان قبل الفي، قبل الهوى والمي، وبكتير مش بشوي، قبل الخليقة وقبلك وقبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي يا حمين الدار، يا زنود تقدح نار، حلم المجد مشوار تحقيقه حلو، اتعلوا لفوق الغار، مطرح المجد الصار، الخصر السما زنار، ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار، بوسوا برد الحجار، ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا، دوسوا على جبين الخطر، ردوا الزمان اللي انكسر، شيلوا قدر، حطوا قدر، كونوا بشر غير البشر، وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا، والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل، هودي أهل لبنان هاو أهلي، أمح السما ومنهن أنا سبلي، لو كان عندك مثلهن جبلي. وعربي شعخد الشمس واكتبلي.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

شاب وصل عدار المسنين وفات على مكتب مدير الدار. قال له شو في ورق مطلوبين حتى ندخل عندكم ختيار؟ بي يا خيي صار بالتسعين، كتير الحكي صاير وعنده اخبار، وببيتنا ما عاد مرتاحين مرتي وانا وعندي ولاد صغار. عن جد صار الوضع مش محمول، زادت الدنيا عهمومي هم، وانا ما عندي وقت مشغول، وبعائلتي بالكاد عم بهتم. من بعد ما المسؤول تأمل وفكر قال له كلمة بألف معنى، شوية صور مطلوب مش أكتر، جمعهن وبيك دخلوا معنا. صورة لأمك بشهرها التاسع وبيك حملها بكل عطف وحب، راكد وراسه للسما رافع ودخلك الخلقة كاملة يا رب. وصورة إلك انتو بأول عيد مبسوط بدك تنفخ الشمعة، تأكد لحتى لبست توب جديد يمكن بوقتها صام شي جمعة. وكم صورة بأول سنينك غافي عفرشي من صلا وبخور، وفي حدا عم بيبوس جبينك يتحسسك بركي كنت محرور. بالمدرسة بتذكر بأول يوم وحيد حاسس كنت شو مقهور، في حدا حدك كان دايم دوم عم يسرق النظرات خلف السور. وصارت سنين العمر تتدرج، رجال هلأ صرت يا شيخ الشباب، من الجامعة لقدرت تتخرج مثل الشمع جسمه طاهر داب. جمع صور بالعرس بالأعداد وطلع بوجه شوي، روح تنشأ ريحة الخبزات بتشم ريح الدي. بيك لعلى كتاف وشال البيت، بيك العلى كتاف وشال البيت، خادم إله لو عشت بيضلوا قليل، كل ما سراجك زاد نقطة زيت نقطة من سراج العمر بيشيل. بيك العلى كتاف وشال الدار، خادم إله لو عشت بيضلوا قليل، وكل ما عمرك انت زاد نهار نهار من عمره الدني بتشيل. كلمة وفا بالكاد بعد منعرفها، قال له ولاد الأصل، كلمة وفا بالكاد بعد منعرفها، قال له ولاد الأصل، كل ديون الكون ممكن تنوفى إلا ديون الأهل. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمه. بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون. لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسراني.
1: عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

أنا اللبناني ضاقت الأحوال ببلادي، أخدت القرار بترك بلادي، تركت بيتي ووطني وأحلامي وقلبي اللبناني، وصلت بلاد الغرب وروحي مشردة بالهم وروحي تلفاني وحزناني، نزلت ببلاد مش بلادي، ماشي بالشارع لحالي وبتطلع بحوالي وبحكي حالي، يا رب مين هالناس، يا رب هالناس مش ناسي، ولا ربعي ولا حبيبي ولا الجو لبناني، يا رب الغربة صعبي لأني تركت حبيبي، أنا غريب غريب أنا لأني مش بين ناسي وحبيبي، الغربة بتعلم وبتأدب الإنسان، الغربة بتوجع القلب ودايما قلقان وما في راحة ولا اطمئنان، يا رب ولادي مش حد بس صور ولادي دايما تحت المخدة وتعبان وزعلان، ومش كل الكلام بينقال، حكيت تليفون امي وزوجتي وحبيبي وحكيت كل العالم بس ما قدرت احكي ولادي، ابني رد بس ما تحرك شفافي، ومش كل الكلام بينقال، انا اللبناني عم عد الايام، لا روما ولا باريس ولا شارع الشيخ زايد اجمل من بلادي لبناني، بوجداني وقلبي لبناني، مشتاق لبلادي مشتاق لذكرياتي المعمدي بالحب، مشتاق لتناقضاتي وتقلباتي لأن بتشبع طقس بلادي، قلبي الطيب مثل أرضك الخضرة، أرض بلادي ما فيها صحراء، أرض بلادي كلها خضرة، بلادي بلاد العز ما بدي الغربة ولا بدي المصار، بدي بلادي وحبيبي وولادي، أنا اللبناني.

أهل شجر وحجار حفافيك وجوه الدنيا عمروا شجر أراضيك سواعد أهل شجر وحجار حفافيك وجوه الدنيا.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

0: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثرو في جبال حرمون.
1: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمها. بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون. لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك عطريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوه لعقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسران.
2: عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد، ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي، أغني وأرنم، أعطنا عونا في الضيق، الرب في السماء كرسيه، الرب في هيكل قدسه عيناه تنظران، توكلوا عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
1: لقونا نعمر لبنان ونرده

0: هيدي مش أول مرة،
1: هيدي مش أول مرة،
0: بيغلب أيام المرة،
1: بيغلب أيام المرة،
0: هيدي مش أول مرة.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

0: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكم على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكم دفى الغربة ودفى قلوبكم.
1: مني الحقيقة بصراحة سماع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، العملي ورق في مين عم يطبع، شبر الأرض لو راح ما بيرجع، بكرة الندم صدق ما راح ينفع، ضفرك لما من اللحم يطلع بتعيش وقتها طعمة الأوجاع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، بترابها مية بطل مزروع راحوا ليبقى راسنا مرفوع، ممنوع انت تبيعها ممنوع، لعنده ارض ما يوم رح بيجوع، شباع بارضك كرام شباع، الارض مثل العرض ما بتنباع، الارض ابعد من سهل وجرود، تاريخنا بترابها موجود، هيدي وصية ربنا المعبود وإلها حدود وحامينا أسود، شوف اللي بأرضن فرطوا وقناع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار، يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار، يا عابد الدينار والدولار، عنا الحجر بموضعه قنطار، ومنه بنينا قلاع فوق قلاع، قلاع المجد ما يوم رح تنباع، مني نصيحة بصراحة سماع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، بس هيك.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساويرك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

0: يعرف.
1: يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه بلا تمييز.
2: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
1: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصهر، الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. انتو اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسأل وبيحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.

الظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونا.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي. عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك على مواقع خالدي. انا صور الابي اللي كانت الحصن الحصين بوجه اللي اجوا من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لاهل العز والنخوه عريض. جنوب الحكايه الكل اهل صامدين اللي ما تعودوا على الموت الا واقفين. انا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحه عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت ام الشرايع بالدني والدين، ام الحضارة والأئمة المؤمنين، ومتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدن صادقين، ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك واطلب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي. وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقتها طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال، ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك ع نخلي القال، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال، بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير ع زحلي، وعد عد رجال واحسب لي، وعربش ع خد الشمس واكتب لي. كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتا بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، شمسطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي، عن صخرة بالمرجلي حبلي، عربش عخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس والعنوان، قبل الحرف خلقان، قبل السفر مكان، قبل الوقت قبل الزمان، بلش بحرف اللام وتركها، الشمس وحدة بتعرفوا لبنان،
لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربي شعخد الشمس واكتبلي

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

قبل الحرف والعلم، قبل السفر والرعم، قبل الحرب قبل السلم، قبل العدل قبل الظلم، قبل الوعد.

رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

قالت بتحبني وشهقت بالبك، قالت بتحبني وشهقت بالبك.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

كان يا مكان وطننا لبنان، كانوا يسموه زهرة البلدان. ليش خربتوه؟ ليش حكام؟ ليش شوهتوه؟ ليش أزلام؟ مزرعة عملتوه للغرب رهنتوه، نهبتوه سرقتوه برخيص بعتوه. كان يا مكان وطننا لبنان.